سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد، وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير، وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول، مش مجرد محلة. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
10: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
11: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
8: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
8: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
8: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
8: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
8: نظم المعلومات،
5: علوم الحاسوب.
8: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
5: 022-52-966 أو
8: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
9: لا تفوت الفرصة
8: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
9: في عالم التكنولوجيا.
8: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال: 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
13: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: استراحة الظهيرة مع عليا محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا عدنية اف ام لون جديد.
9: جديد
0: اعلانك معنا، انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانف.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: حلو ورد
1: صباح حلو ورد
2: صباح الورد يا عدن.
1: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. حلقة جديدة في بداية هذا الأسبوع نطل فيها عليكم من استديوهات أثير إذاعة عدنية FM وبرنامجكم الصباحي صباح الورد. صباح جديد وأسبوع جديد مستمعينا الأعزاء، نبدأ مع بعضنا البعض كما عودناكم. صباح الخير لكل اللي صحى وهو متحمس، صباحكم خير. صباح الخير لكل شخص صحى اليوم يقول يا رب هذا الأسبوع يكون أفضل من الأسبوع اللي قبله.

إذن صباح بداية أسبوع جديد إن شاء الله يكون مليء بالإنجازات وبالأعمال الجميلة. أكيد كل شخص حيبدأ هذا الأسبوع معه العديد من المهام والأعمال وحابب إنه هذا الأسبوع يمر في سلام. ففي بداية هذا الأسبوع نتمنى للجميع إن شاء الله أسبوع تكون بدايته حلوة. ومن صباح الورد صباحكم مستمعينا الأعزاء، بداية جميلة وأسبوع أخف وأيام تحمل لنا بإذن الله أشياء جميلة.

خلونا مستمعينا الأعزاء نبدأ صباحنا هذا الجميل بخطوة بسيطة، ممكن نبدأها بكلمة طيبة ونية إنه يكون يومنا أفضل.

ومن برنامجنا صباح الورد مستمعينا الأعزاء نقدم لكم في هذا الصباح نصيحة صباحية: لا تبدأوا يومكم بمحاكمة أنفسكم. أحيانا مستمعينا الأعزاء أول ما بنصحى من النوم ممكن إن إحنا نبدأ أو يبدأ العقل إنه يفتح لنا قائمة طويلة، إنه أنا تأخرت، أنا ما أنجزت، إنه أنا قصرت، طيب ليش ما عملتش كذا، طيب ليش ما سويتش كذا، الأسبوع اللي فات مثلا في مهام أنا ما أنجزتها. فنبدأ نلوم أنفسنا ونحاكم أنفسنا، ولكن لازم نفهم إنه في بداية اليوم هو بداية وليس جلد للذات، ومش مناسب إن إحنا نجلد في ذاتنا. إذا كان في أشياء إحنا ما أنجزناهاش في السابق أو حتى في اليوم الماضي أو حتى في الأسبوع الفائت، فلا نجعل لوم النفس هو أول إنجاز لنا في بداية الصباح.

وبدل لوم النفس وجلد الذات مستمعينا الأعزاء، يجب علينا إنه يعني نسأل أنفسنا مثلا إيش الشيء الواحد اللي ممكن إحنا نقدر نفعله علشان نشعر بإن إحنا قدمنا شيء.

وكذلك نصبح ونرحب بمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين برنامجكم صباح الورد.

انه في كثير من الناس يعتبروا يوم الاحد من الايام الثقيله والصعبه، وانا من هؤلاء الاشخاص، لانه بعد اجازه فبنشوف انه يوم الاحد ممكن يكون ثقيل علينا. ولكن اكيد تحيه لكل شخص في كل يوم وفي كل بدايه اسبوع يصحى بنشاط ومتحمس علشان يروح ويداوم ويشتغل، وعلشان كمان يدرس. واكيد كمان الامهات في هذا الصباح لهم تحيه خاصه، لانهم هم اللي بيشيلوا الحاجات الكبيرة أكيد. خلونا نروح لأولى فقرات برنامجنا الصباحي مستمعينا الأعزاء، وخلونا نتعرف على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

من الطقس المتوقع خلال هذا اليوم مستمعينا الأعزاء في المرتفعات الجبلية؟ طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز وإب وريمة وحجة والمحويت. كما تشمل المناطق الأمطار مناطق محدودة في مرتفعات حضرموت ومرتفعات شبوة ولحج وأبيان والضالع. أما في المناطق الساحلية فالطقس فيها كالعادة غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي. الأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية، أما الرياح فهي نشطة إلى شديدة السرعة حول إرخبيل سقطرة وعلى خليج عدن ومعتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال.

ونذهب إلى التنبيهات والتحذيرات. يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين المتوقع حطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار. وكذلك يحذر من العواصف الرعدية وينصح المواطنين باتباع إجراءات السلامة. إضافة إلى ذلك يحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

أما في المناطق الساحلية فيحذر المركز من ارتفاع درجة الحرارة. وجدا يعني إحنا درجة الحرارة هذه اليومتين أو ثلاثة الأيام مرتفعة بشكل غير طبيعي. نسأل الله أكيد السلامة والعافية، ونسأل الله أنه يخفف علينا هذه الأجواء الحارة. فعلا يعني في ساعات الصباح الباكرة بتكون الشمس حارقة، فما بالكم في ساعات الظهيرة الرطوبة جدا مرتفعة. فنسأل الله السلامة أكيد مستمعينا الأعزاء.

ووصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية فقرة أحوال الطقس, وأكيد بنتمنى للجميع طقس جميل. إن شاء الله يكون بارد, يا رب يا رب تكون يكون اليوم جميل وبارد.

أكيد لا ننسى أنه أن يضم هذا الصباح دعواتنا لهذا البلد الحبيب ولهذا الوطن الحبيب. ونسأل الله السلام ونسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وفي منازلنا وفي بيوتنا أكيد مستمعينا الأعزاء، وأن يحمينا ويحفظنا بإذن الله ويحفظ أوطاننا.

خلونا أعزائي المستمعين في هذا الصباح الجميل إن إحنا كذا نشوف بعض الأخبار الملفتة أو حتى الدراسات الملفتة اللي ممكن تلفتنا مستمعينا الأعزاء. وفي هذا الصباح حنقرأ بعض المعلومات القيمة اللي ممكن نكون نعرفها لأول مرة. في خبر جميل وطريف، يعني بحكم أنه أصبحنا أكثر تطورا تكنولوجيا وأصبح في يعني دخول صناعة الكثير من الروبوتات وبنسمع عنها يعني في البلدان الأخرى. في مشهد لافت مستمعينا الأعزاء، 30 روبوت يتشاركوا في تظاهرة في بولندا للمطالبة بتشريعات تنظم عمل الروبوتات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. برأيكم استمعينا الأعزاء، المظاهرات هذه ممكن تفيد الروبوتات بشيء؟ يعني ما احنا لازم نقول لهم تجربة سابقة، كثير من المظاهرات اللي خرجوا فيها البشر للمطالبة بتشريعات والمطالبة بحقوق، ولكن للأسف البعض يعني ما لقاش أي نتيجة. فإحنا نتمنى أن يتم تنفيذ مطالب الروبوتات اللي شاركوا في التظاهرة الخاصة بتنظيم عملهم واستخدام الذكاء الاصطناعي.

0: خلونا نروح لمحبي القهوة. في أبحاث أشارت إلى وجود ارتباط بين الاستهلاك المعتدل والمنتظم للقهوة وانخفاض مخاطر بعض أمراض الكبد ومضاعفاتها، فيما تبدو النتائج لافتة بصورة خاصة لدى الأشخاص الذي يعانوا بالفعل من مرض الكبد الدهني. دراسات رصدية أعزائي المستمعين وتحليلات بحثية وجدت أن تناول نحو 3 إلى 4 أكواب يوميا يرتبط بمؤشرات أفضل لصحة الكبد، بما في ذلك انخفاض احتمالات التليف المتقدم وبعض أمراض الكبد المزمنة. لكن قد يسأل الكثير مستمعين الأعزاء، يعني ليش ممكن يستفيد الكبد من القهوة؟ القهوة مستمعينا ليست مجرد ماء وكافيين، بل تحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات النشطة بيولوجيا والتي يدرس العلماء تأثيرها في الجسم، من بينها حمض الكولارجين وكذلك إضافة إلى مركبات ثنائية التربين، ويعتقد أن هذه المركبات قد تسهم في مواجهة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما عمليتان تلعبان دور في تلف خلايا الكبد وتطور عدد من أمراضه. كذلك ربطت أبحاث بين تناول القهوة وانخفاض تراكم الدهون داخل خلايا الكبد وتباطؤ التندب، إلى جانب انخفاض مخاطر بعض المضاعفات المرتبطة بأمراض الكبد المزمنة. ومن القهوة ومحبين القهوة مستمعينا الأعزاء، خلونا ننتقل إلى أنه موضوع شوية ممكن يكون مختلف ويكون نفسي. ممكن أن إحنا دائما بنردد كلمة شكرا عدة مرات في اليوم، وربما أحيانا تكون موجودة هذه الكلمة في لساننا خلاص تلقائيا، أن إنسان قدم لنا أي خدمة فإحنا على طول بنقول له شكرا، وأنا من الأشخاص اللي دائما كلمة شكرا عندي تلقائية. لكن ممكن الكلمة هذه مستمعينا الأعزاء تحمل دلالة أكبر مما نتصور، فطريقة التعبير عن الامتنان وحتى القدرة على ملاحظته ترتبط بكيفية رؤيتنا للآخرين والتفاعل معهم بحسب الخبراء. ويرى الطبيب النفسي الإسباني مانيول ساينز أن الامتنان الذي نعبر عنه يوميا يتجاوز حدود اللياقة الاجتماعية، فهو بيعكس قدرتنا على التعاطف والإيثار وبناء الروابط مع الآخرين. وبحسب طرحه فإن الشخص الذي يتوقف ليشكر غيره يكون أكثر انتباه للجهد والوقت والاهتمام الذي تلقاه. وفي المقابل مستمعينا الأعزاء، الأشخاص الذين دائما ما بيسمعوا كلمة شكرا ممكن إنهم بيحصلوا على تقدير وفائدة، وبيكون عندهم استعداد إنهم يساعدوا الآخرين مرة أخرى. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه هي أهم المعلومات الصباحية اللي حبينا نقدمها لكم، وحنروح على فاصل.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
6: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
7: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
6: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
7: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة، تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل، تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. الخبرة.

مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم ومستمرين معكم ومواصلين معكم موضوعنا لهذا اليوم، ومستمرين معكم ومواصلين برنامجنا الصباحي صباح الورد.

مستمعينا الأعزاء، موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي بنتحدث عليه هو موضوع ومشكلة قائمة ودائما ما بنتكلم عليها بشكل مستمر، ولكن بنلاحظ أن المشكلة هذه ما زالت مستمرة أو بتستمر بشكل مستمر، وكمان في أحياء هذه الأحياء بنشوف أن المشكلة هذه مستمرة فيها بشكل كبير جدا. فالسؤال دائما اللي بنطرحه، لماذا هذه الأحياء هي نفسها ما زالت بتعاني من طفح المجاري رغم الإصلاحات، رغم النزولات المستمرة لفتح الانسدادات ولعمل الكثير من الصيانات للصرف الصحي، إلا أن المشكلة هذه نلاقيها تتكرر وبشكل مستمر جدا. ليش المشكلة تعود بعد فترة وفترة قصيرة جدا، مع أنه في أعمال تصفية وصيانة في هذه المناطق، إلا أنه في المشكلة هذه ممكن تكون مستمرة وتعود إلى عدة أسباب، منها أهم سبب هو البناء العشوائي فوق خطوط الصرف اللي بيعيق أعمال الصيانة. إضافة إلى أنه ممكن تكون هذه الشبكات قديمة جدا، وإضافة إلى أنه الكثافة السكانية ممكن تكون مرتفعة جدا في هذه المنطقة وبتتسبب في هذه المشاكل. ولكن في المقابل، ما هو الحل للتخلص من هذه المشكلة؟ المشكلة البيئية الصحية اللي بيتأثر فيها جميع الأفراد. أنتم كمان مستمعين الأعزاء، إيش الملاحظات اللي أنتم بتشوفوها في الحي تبعكم؟ إيش المشاكل أنتم بتواجهوها بسبب طفح المجاري؟ هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة بتشغل حياة الكثير من المواطنين.

هل المشكلة مستمعينا الأعزاء يعني فعلا هي مشكلة زي ما قلنا البناءات العشوائية اللي بتعيق أعمال الصيانة، أو إنه المشكلة كمان تعود إلى شبكة الصرف الصحي اللي ممكن تكون قديمة؟ هل المشكلة كمان تروح إلى الكثافة السكانية؟ إضافة إلى ذلك، هل كمان الناس نفسهم أفراد المجتمع هم نفسهم كمان مساهمين بشكل كبير في هذه المشكلة؟ هل حتى اللي بينزلوا ويعملوا الصيانة أو بينزلوا ويعملوا يعني بيحاولوا يحلوا المشكلة، هل هم بيقوموا بدورهم كما هو مطلوب، أو إنه بيكون عملهم تحصيل حاصل يعني كذا فقط؟ هذه الأسئلة دائما إحنا ما بنطرحها مستمعينا الأعزاء، وبطرحها الكثير من الناس بسبب زيادة المشكلة وسبب استمرار المشكلة التي جدا يعني أصبحت في الكثير من المناطق، كثير من الأحياء لا تستطيع أنك تمشي فيها، حتى أنه البيوت تتضرر من الروائح التي بتطلع في الأحياء السكنية، يتضرر فيها المواطنين بشكل كبير جداً.

0: احنا هنا ما بن يعني لا نلوم فرق الصرف الصحي، وهي اللي بنشيد بجهودها في تنفيذ أعمال لمعالجة الانسدادات. يعني إحنا الأخبار اللي بنقرأها عن ما يقوموا فيه من مجهود أخبار يعني جهود جبارة، إنه أعمال تنظيف وصيانة كان في مديرية التواهي قبل فترة، وكمان في المنصورة شارع 90 كمان شهد معالجة لمشكلة الطفا. لكن إذا كانت أعمال الصيانة هذه مستمرة أعزائي المستمعين، طب ليش إحنا ما زلنا بنشوف هذه المشكلة في بعض المناطق؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا، صباح الخير. صباح النور، يا ريت ترجعوا تتواصلوا فينا وتحكوا لنا عن معاناتكم بسبب هذه المشكلة، وهل أنتم الأحياء اللي أنتم موجودين فيها في طفح للمجاري؟ نستقبل اتصال ألو. مرحبا،
1: يا صباح الورد عليك يا أليا.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير والرضا إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب، بداية أسبوع جميلة بإذن الله.
1: اليوم أنا إيش تكلم يا عفوا؟
0: إحنا بنتكلم اليوم عن طفح المجاري، المشكلة المستمرة اللي رغم الإصلاحات بنشوف إنها مستمرة برضه. إحنا تكلمنا يا أم حمزة إنه ممكن يكون وين السبب، مع انه في اصلاحات، في اصلاحات بيقوموا فيها فريق الصرف الصحي، ولكن المشكله هذه ما تظل اسبوع اسبوعين وترجع من جديد.
1: ايوه ايوه ايوه، يصلحوا الاراضي واول قليل من يبين الاخطاء كلها، لانه ما فيش رقابه. يصلحونه بمواد بسيطه وخفيفه، ويعني لما بيدخلوا مناقصه ما يدخلوش المناقصه اللي عليها الطلب، يعني ياخذ الحاجه الرخيصه. هو قصده ترقيع مش تصليح.
0: طيب يا أم حمزة، أيوة، الحي اللي انت فيه هل بتعانوا من طفح المجاري؟
1: ها، انت على طفح المجاري ولا الأراضي؟
0: المجاري.
1: ها سامحين، مفصولة شوفيني.
0: ولا يهمك، هو بداية الأسبوع كلنا فاصلين، بس مش مشكلة
1: والله كلنا فاصلين. أيوة، حدث ولا حرك على طفح المجاري عندنا.
0: أيوة
1: ما شاء الله، عندنا عليك تخرجي من البلكونة عندي على طول قبالك تلاقيها. بس يقول يصلحوا، بس مش عارفة أني يجي يصلح اليوم يوما ورجعت.
0: هي هذه المشكلة صحيح.
1: هل هو من أنه يصلح أي كلام بس يفك السد بذاك الوقت، أو أنه من المواطنين والبيوت ما عاد بتعرفش أن أنا، أو أنه كثرة الزحمة والبيارة صغيرة
0: صحيح.
1: يعني على طول الروائح هذه كظمت، نحن لا عاد نقدر نفتح أبواب ولا عاد نقدر نفتح شيء، جالسين كذا محاصرين. حتى لما تجي من الشارع عشان تدخلي باب العمارة، والله أنك ترقصي بالي من هنا لا هنا، تخطي
0: صحيح
1: على طرف أصابعك عشان توصلي للعمارة.
0: هذه المشكلة.
1: نتمنى والله العظيم نتمنى من هذه الحكومة ومن يعني المسؤولين عليها، كل واحد يخاف الله بشغله وعمله، لأنه لو دون أصحاب المجاري أشتغلوا صح حتى أسبوع أسبوعين صدقيني بيرتاحوا شهور.
0: صحيح صحيح،
1: لأنه كله بس إلا ترقيع كذا، أنزل بس فك السدة وخرج أنزل، يعني ما فيش كذا أمانة كذا. ما فيش أمانة، لو كان في أمانة في الشغل والله العظيم بتجلس البيارة بتكون تفتتح من رمضان لرمضان.
0: صحيح، شكرا لك أم حمزة، أنا بشكرك. وطبعا هذه المشكلة مزعجة والله، مزعجة لكثير من الأشخاص. تحياتي لك، شكرا لك عزيزتي، في أمان الله. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو. صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: صباح الورد
2: يا ميتالين. سهلين،
0: مرحبتين.
2: وكمان حبتين،
0: أهلا وسهلا.
2: تحية لإلك، تحية للطاقم، بعث لكم الصحة والمصاري.
0: تحياتنا لك صديقنا أحمد.
2: تحية حبايبنا، تحية لأم حمزة اللي كانت قبلي.
0: نسمعك صديقنا أحمد، إحنا نسمعك.
2: شوي نحن مش كله نحمله أصحاب المجاري، أصحاب المجاري. نحن المواطنين نحتاج إلى توعية.
0: كويس.
2: المواطنين مزنبلين. المواطنين مزنبلين. إذا كان من المطبخ، الطاقة اللي في المطبخ، ولا الطاقة اللي أنا أتكلم عن البيوت الشعبية والشوارع الرسمية، الطاقة مفتوح، بقايا الخضرة تقدل من الطاقة للقليل. الحمامات نفس الخبر، قوارير الشامبو، الحفاضات، ما شابه ذلك، كله قدل للقليل. إذا كيف تمشي المجاري صح؟ إذا كان مواطن أول حاجة أكبر مخبط.
0: صحيح.
2: حقنا اللهجة.
0: صحيح.
2: إذا المواطن حفاضات يقدروها مع المقارب في الدرينيشات. كيف كم بينظف هذا وكم بيمشي المقارب؟
0: صحيح.
2: قالوا كل ساعة السد رجعت معناته المواطنين زبلين في ذاك المكان. المواطنين همشي المواطنين.
0: صحيح صحيح. أكيد أكيد كمان هو له دور كبير في تسبب المشكلة. صحيح.
2: بعض الأحيان بقايا الصيد نتيجة للريحة اللي معها الصيد لما يصفوا يقول لك أنت راح داخل البيت رمة حتى في الكدافة يثقب الشارع ولا يجلي واحد من سنين. هذه أكبر مشكلة.
0: صحيح.
2: الناس بأنفسهم كل واحد همه بيته بس ما برع البيت مش مسؤوليته.
0: هذه مشكلة.
2: إذا كان مش مسؤوليتك يا حبيب الشعب ليش تشكل عناء للي بعدك واللي غيرك؟
0: صحيح.
2: ليش تشكل عناء؟ أنت أنت أنت أولا كمواطن أنت تحتاج لك تنظيم من إنسانك لا رأسك. نحن المنظفين معانا لو قلنا كساحة بيئة وكمجاري 20 نفر واللي يوسخوا 2000 نفر كم بيكونوا دونا؟
0: صحيح.
2: كم بيكونوا؟ بيفكوا السدة والسدة ترجع نحن نقول كلمة حق. نحن نشوفهم صفوا والله صفوا عندنا في الجلي عندنا صفوا كامل شلوها الأوساخ شلوها أكرمكم الله ورموها في مكان زبالة. ولكن بعد فترة ترجع ثاني مرة الناس داخل الجلي كله الجد داخل
0: للأسف الجلي. للأسف
2: صورنا وبلغنا ولكن دون جدوى دون جدوى. المواطن زنبل يعني
0: صحيح. أكيد نحن نقول كلمة حق أكيد صديقنا أحمد. والمسؤولية لا تكون ما تكونش مسؤولية يعني للفرق الصرف الصحي كمان مسؤولية مشتركة للمواطنين برضه تصرفاتهم كمان بتعمل دور. صحيح.
2: أكيد أكيد. لا ولكن يعني المشاكلين بنقول نحن هم عبارة عن قلة. القلة هذون لو ينتظموا يمتثلوا والله بتمشي الأمور بخير. لا بنحتاج مجاري ولا بنوصل إلى سدات. طبعا تراب التراب ليش تسكبه أنت في المجاري؟ في حاجة في باق وباق في باق ذات يشوف لها وتطرش ما يفوقها مش صح الكلام. هذه تترسب تترسب تترسب لأني ينسد البيت. كم من نوع صلى الله
0: منه
2: كم 6 هنش 5 هنش صعب صعب.
0: أكيد.
2: بيترسب بيترسب فوق وفوق وهذا زيه وهذا زيه والناس أصبح انسدادات وتتصل يعني مجاري تعالوا مشتغلوا انسدت قبل يومين ورجعوا يفكوها ورجعت ثاني مرة بعد أسبوع. مش صح الكلام. الأكثر المزمل المواطن. صح. أكيد. أنا أقول صح.
0: أنا بزعل. أنا بشكرك. ما حد حيزعل. أكيد مش حنزعل. شكرا لك صديقنا أحمد. شكرا لمشاركتك. في أمان الله. فعلا مستمعينا الأعزاء كمان المواطن مساهم بهذه المشكلة زي ما تحدث صديقنا أحمد اللبناني إنه في بعض التصرفات اللي بيقوموا فيها بعض المواطنين وممكن إنها تتسبب في انسداد المجاري وتتسبب بعمل مشكلة. فممكن نقول إن المشكلة مهما حاولوا إصلاحها ومهما حاولوا إنهم يفكوا الانسدادات إلا إذا ما كانش في وعي من المواطن نفسه في كيفية التعامل فأكيد حيتسبب مشكلة. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو صباح الخير. ألو
3: صباح الخير والسعادة.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا فيك فتحي.
3: لكل المستمعين الغالين على قلبنا زيادة صراحة.
0: الله يسعدك.
3: ومن كما أحيي الأستاذ أحمد اللبناني والأستاذ محمد فضل وأم حمزة والأخ لطيفة ولكافة المستمعين. أختي علياء موضوعك اليوم صراحة
0: فتحي بس كلمني في المنطقة اللي أنتم موجودين فيها بتعانوا من طفح المجاري؟
3: أيوة أختي علياء أنا موجود في الراهدة. أنا ساكن في الراهدة في الحوبان يعني معي بيتين تمام يعني أسكن في الراهدة وفي الحوبان في هذا المنطقة مدينة حضرية يعني مدير
0: أوكي.
3: أنا في قرية لكن أختي من كثر ما نشاهد هذه الأشياء تعودنا عليها صراحة. بس أنا أنتقد أختي علياء في أناس يعني يشتغلون في السباكة في كذا يشوف هذه الأشياء أمامه مثلا لا يحاول مثلا هو أو بعض اللي يشتغلون في هذه المهنة مثلا إنه يحاول ترقية شيئا بسيط من هذا الشيء يظل ينتظر يعني إما يأتوا مثلا الجهات الرسمية بعد يوم بعد يوم ما يحاولش يعني أن يطرحوا حلول مبتزعة أختي علياء لبعض هذه اللي يحدث في الشوارع يعني صراحة قد نتعرض للخطر لما تكون تتخطي من هنا إلى هنا إلى هنا.
0: صحيح.
3: صراحة مسؤولين الصرف الصحي أختي ما يعطيش ما يبيقش على نفسه ما يجي الخلل خاصة في موسم الأمطار تكون المشكلة زيادة والله العظيم يعني في بعض الأحيان يعني ما تعرف تجد على الشارع وتضطر إنك يعني تختار لك طريق مسار مختلف وتمشي من هنا إلى هنا بعدة خطوات قد يعني تتعرض للخطر أو توقع فوق هذه المشاكل. بالتالي يعني حتى الجهات الرسمية يعني مثلا ما يشتغلش بالقدر الكافي الذي مثلا يجوز مثلا يكون مثلا ما يشتغل هذا الشيء مثلا اليوم هذي تظل المشكلة شهر أو شهرين مثلا مكتفي. لا بد أن ثلاث أربع أيام وتعود المشكلة من جديد. لا أدري مثلا هل هم مثلا مقصرين في هذا الشيء أم مثلا النهضة العمرانية وافتعالية كثرة البنايات والعمارات، فبالتالي أم حفر مثلا هذا اللي يسموها البيارات تكون مش بالقدر الكافي. صحيح. مثلا
0: هذه مشكلة كمان.
3: أنا لا أدري السبب، يعني تقول المسؤولية مشتركة ما بين المواطن وبين الجهات الرسمية. صحيح. يجب على المواطن والجهات الرسمية أن يكون لديهم نفس الجهد، يعني مش أنا مثلا كمواطن أظل أنتظر مثلا ثلاثة إلى أربع أيام عندما يأتي المسؤول الصحي، والله بعض الأحيان يكون نفس المدينة المسؤول الصحي يعني يخرج يعني قد إقداري بأي شيء، يعني بحاجة كذا فيتامين أورا كما يسموه كذا، يعني لابد أن تروح البكسة تقول تعالوا في حدث كذا، ما بيخرج المسؤولين مبلغ وقدر، يعني ما بيتحرش كذا مثلا
0: يتحملها
3: المعارفة. يعني هذه أصبح منتشرة يعني صراحة. صحيح. الشكوى الخير لله من الله، يعني لكن إيش الواحد يسوي، يعني خلاص يعني تعودوا على هذا الشيء. والله في مواسم الأمطار الآن يعني بالقبل أسبوع بخمسة أيام بالأربع أيام الشارع هذا مقطوع والشارع هذا مقطوع. طيب ليش تقول مثلا قد هم سووا الحلقة بأربع أيام؟ يقول لك يا أخي
0: أنا
3: ما ينظرش للمسألة أنه مثلا هذا يعرض المواطن من خطر
0: الثاني
3: من كثر ما يشوف هذه الأشياء مثلا في الشارع تعودنا عليها. حتى ما نركز مثلا يقول لك هذا الشارع مقطوع طفح بيارة، تقول لك عادي حول الشارع الثاني.
0: صحيح.
3: لأنه في الشارع يحدث في الشارع مرة ومرتين يعني وثلاث مرات، وبالتالي نتمنى يعني السلام صراحة. يعني
0: أكيد، وأنا كمان بتمنى لكم السلام.
3: لأنه أختي صراحة فقدنا الحلول، فقدنا الحلول أختي صراحة. إذا كان غريمك القاضي لمن تشتكي يعني؟
0: أكيد، وإحنا زي ما قلنا المسؤولية هذه فتحي مسؤولية مشتركة، لازم كل شخص يقوم بدوره، المواطنين يقوموا بدوره من خلال التزام النظافة، لأنه في ممكن يكون سبب هذه الطفح
3: مخلفات صلبة.
0: أيوة، مثلا مخلفات
3: يجب علي أنا أول المسؤولين يعني ليش رب هذا الخلل.
0: صحيح.
3: أبدأ أنا أن أشارك في رب هذا الكذا ولا كذا، مش أظل أنتظر حتى يأتوا المسؤولين بعد يوم أو في يوم ثالث أو كذا.
0: أكيد.
3: المسؤولية تكون مشتركة، يعني حتى لو أنا مغترب مثلا وأوكل مثلا أشخاص أشوف إيش حدث يعني.
0: أكيد.

0: إذا واجهت الشبكات هذه الذات القديمة، شبكات الصرف الصحي القديمة، فهي ما بتقدرش تتحمل كل هذه الأشياء. فإذن المسؤولية هنا مشتركة. مستمعين الأعزاء، خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير. صباح العادي عليا.
0: أهلا وسهلا أستاذة منى، كيف حالك؟
1: يسعد صباحك. صباح الخير لكل المتواصلين معك وكل المستمعين.
0: يسعد صباحك أستاذة منى. كلمينا المنطقة اللي أنت موجودة فيها، هل فيها طفح مجاري أو بتعانوا من هذه المشكلة؟
1: أكيد في، لأنه يعني لو تكلمنا بس على عدن، أنه كل منطقة مرتبطة بالأخرى. يعني إحنا في المنصورة مثلا على سبيل المثال مرتبطين بالشيخ، بدار ساعة، المناطق اللي مجاورة فينا.
0: صحيح.
1: معلش على الإزعاج لأني في عملي عليا، عشان كده بسمع أصوات وحاجات.
0: عادي، ولا يهمك.
1: الله يعطيك العافية. عموما يعني أنه في كل منطقة مرتبطة بالأخرى، فهنا زي ما ذكرتي كل ما زادت المنطقة ضغوطات في البناء، وتعرفي أن كل سنتين سنة في عدن تزيد البنايات، تزيد الضغط السكاني، فهكذا بيعمل على تدهور البنية التحتية إذا لم يجد تحسين أو دراسة صحيحة دراسية عمل منظم من المؤسس أو الجهات المعنية، السلطات المحلية، من المحافظة نفسها، أن تكون في طرق منظمة وتنظيم عمل منظم حتى تكون البنية التحتية مناسبة تتناسب مع الضغط السكاني والبنايات اللي بتحصل هناك. عليا بالمنصورة مثلا على سبيل المثال بمنطقتي، يعني عشوائية غير طبيعية، بتلاقي المولات، بتلاقي البوفيهات، بتلاقي المراكز الصحية، بتلاقي كله أنت يمكن تعرفي المنصورة.
0: أيوة.
1: هذا الضغط كله محتاج كان تنظيف، لكن بتلاقي إنه علشان يسهل الموضوع ده بيمد لهنا، ده بيمد مع هذا، ده المول بيمد مع هذا، يعني زي هذا الكهرباء، زي بقية، زي المياه، زي بقية الأشياء اللي بيدخلها أي إنسان عمل جديد.
0: صحيح.
1: فهنا بيزيد عبء على الأعباء الأولى، عكس ما يكون في توسيع، في تنظيم، في تنفيذ.
0: أكيد.
1: للموضوع، حتى نحن نكون إحنا قادرين، يعني عندنا البحر، عندنا أماكن تصريف، نقدر ننظم الأمور هذه بطريقة منظمة بدراسة خلال سنوات. لكن إحنا بالعكس، إحنا بنبقى شفتي اللي بيجي يطرح حاجة فوق حاجة فوق حاجة ومش مرتبة وتسقط على رأسنا بعدين كلنا.
0: أكيد.
1: هكذا هو ضغط المجاري هذه، الله يكرمكم، إنه هو العشوائية الموجودة.
0: أكيد.
1: من المؤسسات المعنية أو الجهات المعنية، برضه من سوء استخدام وإهمال المجتمع نفسه.
0: أكيد.
1: لو لاحظتي مثلا، كان إحنا كنساء استهلاكنا في البيت أو استخداماتنا للمطابخ أو البيارات أو الأشياء كان غير طبيعي أحيان.
0: صح.
1: لو بتصبني بطريقة عشوائية، ولو بتطبخي بتديني الله يكرمك أثار الأكل، أو إحنا بنستخدم مثلا الشبك هذا عشان ما يخليش الأكل ينزل في البيارات، فهم لك؟ لا، في نساء خلاص عادي بتنزلها عشان تتخارج.
0: صح.
1: رمي أشياء في الله يكرمك المراحيض والأشياء هذه في حق الأطفال، أما مخلفات وكذا، وكأنه ما فيش أماكن مخصصة. تعرفي إنه في كل العالم يحطوا الأشياء الأكل على جنب،
0: أيوة،
1: بقايا
0: المواد البلاستيكية على جنب، وهذه الأشياء
1: على جنب، كل شيء على جنب. هذا بيخليك إنك أنت حتى لو بيتك جديد، لو أنت بمبنى جديد، يخليك إنك أكثر يعني استخدم أكثر عرضة للتدهور السريع.
0: صحيح.
1: فكمان حتى الآن لما يكونوا في عمارة أو جيران، لما بكيبوا تقولي بنعمل صيانة أو شيء، يرفضوا أن يعملوا صيانة أو ترتيب وهكذا. إلى جانبي عليه آخر نقطة، هو لما بيجي التدخل الإلهي، يعني من الله عقد المناخ بيجي فوق راسنا، بتعمل كوارث. نحن ما نكونش مستقبلين لهذا الشيء، ونزيد الطين بلة، يفتح البيارات يفتحوها أو مش عارفة إيش، بيعملوا حلول ترقيعية عليه يزيد الطين بلة. فهنا نقول زي ما ذكرتي، مسؤولية الكل، الوعي المجتمعي في البيت.
0: أكيد.
1: والأسرة، السلطات المحلية والمحافظ والسلطات المعنية والجهات المعنية، الكل. أما الحاجة الإلهية في تغلبات المناخ، فهذه لازم إحنا نترقبها كل
0: أكيد.
1: فترة ونعمل حسابنا بكل حد.
0: أكيد.
1: فأتمنى الوعي عليا، وإن شاء الله يعني ربنا يسلمنا ونكون أكثر وعي.
0: آمين.
1: هذا لنا وصحتنا يا عليا، لأنه
0: صحيح
1: إحنا الأضرار اللي بتخلفها هذه البيارات والطفح، يعني ما بنخلص في ساعات.
0: صحيح. أنا بشكرك أستاذة منى.
1: شكراً
0: لك. وفعلا تطرقت الأستاذة منى لمواضيع مهمة جدا. المشكلة ممكن تكون مشكلة كمان بسبب قدم الشبكات، يعني في شبكات لتصريف المجاري قديمة جدا، يعني في التواهي في شبكة واصل عمرها 50 عام، فكيف حتقدر تتحمل كل هذا الضغط؟ إضافة إلى زيادة الأحمال بسبب توسع المدينة، عدد السكان بيزيد، المباني بتزيد والشبكات هي نفسها ما فيش أي تغيير في البنية التحتية الخاصة بالتصريف الصحي، فهنا أكيد المشكلة بتواجهنا وبشكل مستمر.

0: مستمر مستمعينا الأعزاء. كذلك في بناء عشوائي فوق خطوط الصرف، وزي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء أن المشكلة هذه هي مشكلة قائمة ومستمرة، ولن تنتهي هذه المشكلة إذا
1: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف
0: بخطوط جديدة. احنا وصلنا معكم مستمعينا الاعزاء الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد. ان شاء الله نلتقيكم غدا في حلقه جديده. سعيده جدا بمشاركتكم وبتواصلي معكم، بتمنى لكم يوم سعيد. كنت معكم من الاعداد والتقديم انا علياء محمد، الى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في
0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.
7: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية FM، لون جديد. 88.9
8: عندي ما دخل في البال.
7: عدنية FM.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اس ام لون جديد

0: صباح اللي
1: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
5: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
4: يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟ لا يا حبيبتي، توكسيك دي يعني عندي شوية مشاكل يا عمته. أنت فهمتي إيه؟ لا مشاكل توكسيك ده مشاكل عصبية، دي حاجة عمته أنا مش عايز أتجوزه خلاص.
6: وأنت بقى بتشتغل ولا صايع زي الواد اللي جوه ده؟
7: لا يا طنط بشتغل، أنا عندي شركة إعلانات صغيرة كده يعني على قدي.
8: أنا هطلب علبة كشري كبيرة وخمس سندوتشات كبدة.
6: لا مع نفسك أنت بقى، أنا هروح أجيب لك إزازة وشريط جورج وسوف عشان تكملي موقف عبود اللي أنت عاملاه ده.
8: يا ظريفة.
9: الحلقة 13.
4: صباح الفل يا سيدي.
8: صباح الفل يا سور.
4: محمد أنا حاسس إننا بنحارب.
8: هو الموضوع أصعب فعلا من اللي كنت متوقع.
4: طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ ما تيجي ندور على النت. طيب
8: نكتب ايه يا سارة؟ نكتب ايه؟ جوجل جوجل كيف ابدل جسمي يا اختي؟ دي فيها تهم، مباحث اداب الانترنت هيجوا يقبضوا علينا. هو ما فيش القسم ده، بس هيتعمل مخصوص عشان السيرش تيرم ده.
4: طيب خلاص ننزل ندور على الساحرة في الشارع.
8: لا ندور على جوجل اسهل.
4: طب انا عايز حل يا محمد، انت ما بتعملش حاجة.
8: يعني هو انت اللي بتعملي حاجة يا سارة؟ ما انت بوظتي حياتي برضو.
4: حياتك ايه يا ابو حياد؟ انا مستلماها زفت اصلا، هي دي كانت حياة؟ اخرك تلومني على بطولة البلاي ستيشن بس، دي الحاجة الوحيدة اللي بوظتها فعلا.
8: لا والله، والحفلات والخروج والشغل.
4: طب بس بس بس بس احنا متخانق ليه اصلا؟ احنا محتاجين نقف مع بعض مش نتخانق، اتفقنا على هدنة. بس انا شايفة انها ما تبقاش بس هدنة.
8: امال ايه؟
4: نبتدي نشوف بقى ممكن نعمل ايه في حياة بعض. ايه الفرق اللي ممكن نعمله لو لو لو انت شايف ان حياتنا سهلة وانا شايف ان حياة الرجالة اسهل؟ طيب ما تيجي نتعلم يعني نجرب، هنشوف هنسوقها ازاي.
8: هي مصطلحات كبيرة وواقعية بس اقنعتيني. ها هنعمل ايه؟ دي سلمى، ردي بقى، دي وقتك اهو. ها وريني.
4: اوف انا مش عارف اعمل معاها ايه، البنت دي قتمة جدا. عجبك على ايه؟
8: دي بقى مش لاح. انا عايز دي.
4: عايز دي ايه يا ابني؟ ايه عايز دي؟ ايه الكلمة العنصرية اصلا دي؟ ماشي ماشي. الو؟ ايوه سلمى، نتقابل في الكوفي؟ انا بحب الكوفي جدا اصلا. لا لا في بنزين ليه؟ في نتقابل في بنزينه ليه؟ ما نقعد في حته فيها هوا. كل اصحابك بيقعدوا في بنزينات دلوقتي؟ طب يلا انا ساعه هكون جاهز، قصدي ساعه هكون جاهز، يعني انا لابس اصلا. يلا يلا باي باي باي.
8: حلو يا سارة، ابتدي اشتغلي. هتجيبي لي سلمى في شوال؟ هجيب لك ايمن في شوال حرفيا.
4: ماشي، بس النهارده في الشغل حاول تكسب البورد باي شكل.
8: ماشي حلو، يلا بقى نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول سي زي لعبة الطايره.
4: القرف ده، ايه التفاهه دي؟ العيله دي دمها تقيل ليه؟ باي يا محمد باي، هتفضل تافه على فكره. تافه؟ ها يا تافه. سي
10: دبل شيفت.
11: دبل شيفت.
4: هاي سلمى ازيك؟
11: هاي محمد، بقولك ايه، بما انك يعني توكسيك ميل وكده، عايز اخد رايك في بعض اللاينات في السكريبت الجديد بتاعي.
4: هو انا بالنسبه ليكي مجرد مصلحه؟
11: لا او هو انا بالنسبه ليك مجرد مصلحه برضو.
4: ازاي بقى؟
11: انت نازل معايا عشان انا مجرد بنت حلوه انت عايز توصل لها، وانا نازله معاك عشان السكريبت.
4: مش عارف احترم صراحتك ولا احدفك بالطقطقه.
11: تقطوها؟ نعم.
4: مش قصدي يعني احدفك بجد تسكناه يعني عن المضايقه، بس ليه الصراحه دي يا سلمى؟
11: عشان انا وانت عارفين الحقيقه، فليه نلف وندور؟
4: طب اقول لك حاجه، اقسم بالله العلي العظيم انا مش نازل النهارده عشان انت بنت حلوه وانا عايزه، ممكن في ناس تانية عايزاكي، بس انا النهارده لا.
11: النهارده؟
4: ايوه انا النهارده نازل كاننا اصحاب وعايز افضفض لحد وعايز حد يسمعني، مش اكتر من كده والله.
11: سوري يعني، بس من امتى يعني انت عمرك ما بتتكلم عن حياتك الشخصيه وعمرك ما بتتكلم جد اصلا، وبتستخدم الافيهات عشان تخبي شخصيتك من الناس، فانت توكسيك بس بضحك.
4: على فكره هي مش غلطته انه توكسيك، قصدي مش غلطتي اني اتربيت على كده، اتربيت ان الراجل ما بيعيطش، واتربيت اني ما اقولش اني ضعيف، ما بينش يعني اني ضعيف، بس كل الناس بتبقى ضعاف اوقات، اتربيت اني ما توترش حتى لو هموم الدنيا كلها على كتفي، ولو توترت ما بينش. اتربيت اني ما اقولش مش قادر، مع اني ساعات ببقى مش قادر، زي دلوقتي مثلا انا مش قادر، تعبت خلاص، مش عارف المفروض اعمل ايه ولا ابقى مين، وامتى بقيت تايه التوه دي. والاول بره ما اعرفش طريق واضح للنجاح، يعني انا تعبت بجد يا سلمى، فهماني كويس؟
11: محمد انت بتعيط؟
4: ايه ده يا لهوي؟ لا لا مش بعيط خالص،
11: لا لا لا
4: لا فعلا مش بعيط، دي دموع الفرحه اللي انا قاعد معاكي وبنتكلم.
11: لا لا بص عيط عادي بجد بجد عادي، انت عارف يعني انت كبرت في نظري قوي بجد، يعني بقيت شايفاك بشكل تاني خالص لما انت you expose yourself كده وعيطت، فاهم؟
4: بشكل تاني خالص؟ يعني انا في عينك دلوقتي شكلي احلى؟ يعني اكمل عياط ولا ايه؟ بس انا تعبت بجد، يعني عايز حد يساعدني يا سلمى، انا مش عارف اكل سوشي، محدش بيحب السوشي، انا الوحيد اللي بحبه وغالي جدا في المطاعم يا سلمى، يعني بحب حد يبقى يشارك معايا حتى.
11: انا كمان بحب السوشي.
4: بتهزري؟ انت بتهزري؟
11: لا بحبه فعلا.
4: طب ما تودينا نتنايل ناكل سوشي، ايه زفت كافي، ايه اللي جايبانا هنا؟ يلا اوف بنزينة، انا جاي اشرب قهوه ولا اشم بنزين؟ يلا بينا على اي مطعم سوشي.
11: يلا بينا على اي مطعم سوشي.

0: بتشي.
1: ايه الكلاوي يا بني ادمين؟
2: ازيك السو؟ عرفتي اخر الاخبار؟
1: ايه؟ ايمن اتحول لسحليه؟ والنبي قولي اه، ولن اخرج غير لما اقول سبحان الله.
2: يا ريت. جابوا بنت جديده في الاكاونت مانجمنت تيم.
1: لا خبر مهم جدا الحقيقه.
2: طبعا دي شكلها حربايه. هو التيم ده ما فيهوش حد عدل على فكره، كلهم بنات وحرابيق، تحس انها صفه اساسيه عشان يعدوا من الانترفيو. انت بتحربقي وبتزني، اهلا بيكي في شركتنا. غير كل ده بقى شكلها كده مش مريحني، عايشه في الدور، كلها براندات في براندات، حاجه كده احداث. والرجاله بقى ما صدقوا بجد تيجي واحده اوفر عشان يتلموا عليها. شويه رجاله سطحيه ما بيهمهمش غير المظهر.
3: هو في احلى من كده؟
1: واسمها ايه بقى البت الاوفر دي؟ عايز اشوف تفاهه الرجاله كده.
2: ساندي، متخيله؟ حتى اسمها مايع زيها. ساندي. المهم عندي ليكي خبر تاني مهم بكتير.
1: قولي اي حاجه مهمه ابوس ايدك.
2: الغربان قاعدين جوه في مكتب ايمن.
1: اهلا اهلا. يلا نهبط المعبد.
2: مش عارفه عايزه ايه يعني بصراحه، بس فكرتيني بمعبد يوناني زرته في سفريتي لليونان من سنتين. انتي مش متخيله الاسعار هناك، والسفر سهل قوي، بس مفيش نايت لايف قوي الصراحه مقارنه بدبي. يعني مشكلتي معاه انها صناعيه قوي، جمالها مش حقيقي، بس جميله برضو، ومن الدول اللي عايزه ازورها برضو بصراحه. وحاسه ان انا
1: منى معلش معلش والنبي هقطع حصه الجغرافيا دي عشان عندي حصه تاريخ.
2: ازاي يعني؟
1: هوريهم الاحتلال الفرنسي اتعمل ازاي، بس بقى بالعربي. يبقى الاحتلال العربي اتعمل ازاي؟ هو كان في احتلال عربي؟ مش مهم، مش مشكله، انا جاي. صباح الفل يا مملكه.
4: صباح الفل يا سينيوريتا.
1: الكلام على ايه؟
4: لا الكلام على حاجات مش هتهمك. بلاي ستيشن، لعبه جادو فور الجديده.
1: لسه نازله بي سي اخيرا بعد سنين بلاي ستيشن، بس اتبسطت والله انها نزلت على ستيم.
5: ايه ده؟ انت عارفه انها نزلت على ستيم؟ انا عايز اجيبها قوي.
1: اتقل بقى يا كبرنا، ما تجيبهاش دلوقتي. هتعمل ستور تركي، الاسعار ارخص بكتير، وهتشتريها هي هي.
5: ايه ده فعلا؟
4: ايه ده، ثانيه واحده بس، الستور بتشتغل بالاي بي، هيعمل ازاي في ستور تركي؟
1: هو بقى كده يا مملكه سهله يا ليمونه. هتقولي ليه ليمونه؟ هقول لك، كنت هقول لك ايمونه، بس لقيتك مزز وبتخليني اشعر فخليتك ليمونه. هتنزل في بي ان وتخش على اي بي تركي وتفتح ستيم، تعمل اكاونت، وبالسلامه احلى الاسعار عليك يا مملكه. اعمله لك دلوقتي من على اللاب؟
5: بجد برافو يا ساره، سهله كده،
1: مفيش حاجه تصعب علينا يا مملكه.
4: الله، انت هتلعبي بقى لعبه يا سينيوريت.
1: عيب يا ليمونه بقى.
4: طب ساره تعرفي تلعبي بقى حاجه على كده؟
1: ليمونه ولد، انا بلعب اي حاجه انت بتلعبها احسن.
4: هو ده يا سينيوريتا. طب يلا بقى، فيفا بكره بعد الشغل هنا على التلفزيون الكبير، هجيب البلاي ستيشن ونعمل بطوله.
5: بس ايمن حريف قوي.
1: يلا بينا جدا، بطوله بكره.
4: تلعبي اونلاين بقى؟
1: على قدي، ديفيجن 1.
4: انت مين محفظك الكلام؟
1: بكره هقول لك وانا بزعلك.
4: يبقى بكره، واللي يخسر فينا انا وانتي يعزم الباقي على اي اكله بمزاجه.
1: ضن يا قلبي.
6: دبل شيف.
7: عملت ايه؟ طمني، انا قاعد على اعصابي.
1: قبل اي حاجه، ايه منى دي؟ ها؟ ايه ومستحملاها ازاي؟ دي كلت دماغ امي.
7: يا ابني والله طيبه، والله طيبه، هي رغايه شويه بس قلبها ابيض
1: شويه. حرام عليك يا شيخ، دي ما بتفصلش، بتدخلي من موضوع لموضوع لما خلاص هنك.
7: سيبك من منى بقى، يلا قولي عملت ايه مع العصابه.
1: يا بنتي عيب عليك، اخوكي جامد جامد وظبط الدنيا، واتفقت معاهم على ماتش بلاي ستيشن جيم.
7: بلاي ستيشن ايه؟ يا نهار اسود، بلاي ستيشن ايه اللي ظبطته؟ هو انت رايح مركز شباب؟ دي ايجنسي يا ابني.
1: اسكت انت، انا عارف انا بعمل ايه. البورد بعد الماتش هيبقى في جيبي. طمنيني انت بقى على سلومه، عملت ايه معاها؟ ها؟
8: عيطت.
1: نعم، ضيعتي مني البيت؟ هتقول عليا ايه دلوقتي؟
7: بس يا اهبل، ضاعت ايه؟ دي شافت قد ايه انت جواك كويس، مش عارفه ازاي. انا هفهمك حاجه، البنات الفيمينست بيحبوا الراجل المختلف اللي مش ماشي على جو انا راجل قوي وعايز ابقى جامد قوي والجو ده.
1: بنت اللعيبه، ما كانتش في دماغي خالص دي.
7: دماغ ايه؟ هو انت عندك دماغ اصلا؟ انا مستلمه زريبه يا بابا.
1: طيب بعد ما عيطت ما خدتنيش في حضنها وطبطبت عليا كده؟
7: مفيش فايده فيك يا محمد، هتفضل تافه واحمق. يا احمق.
1: طب ما ايه بقى؟ ده احنا طلعنا جامدين وكل واحد فينا عارف يظبط حياة التاني. ما نكمل شوية في اللعبة دي.
7: نكمل.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

يقول الكاتب البريطاني الساخر جيروم كي جيروم في كتابه أفكار تافهة لرجل كسول، يقول: أنا أحب العمل، إنه يسحرني، أستطيع أن أظل جالساً وأتأمله بالساعات. في عام 1935 كتب الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل مقالته في مدح الكسل، اللي ذكر فيها أن الحضارة الغربية تتعامل مع العمل وكأنه هدف أسمى لحياة الإنسان وليس وسيلة لكي يحقق سعادته. ويرى برتراند راسل أن اختراع الآلات سيتيح للإنسان المعاصر اللي هو إحنا يعني أن يقلل ساعات عمله من 8 ساعات يومياً إلى 4 ساعات. ليش يا أخونا يا برتراند راسل؟ يقولك لأنه بيكون عنده وقت فراغ أطول وبيستغله في أشياء مفيدة مش في التفاهات، لأنه بيكون عايش في المدنية وبيكون عنده تعليم متاح في كل شيء. جورج كارلين هو ستاند اب كوميديان، يعتقد أن نظام التعليم ما يعلمنا كيف نستمتع بأوقات فراغنا، بل في كيف نكون عمال وموظفين ماهرين، وبالتالي هذين الموظفين ما راح يكون عندهم وقت ليتفرغوا ويتأملون في حياتهم، بل بتملأهم الرغبة في الاستهلاك، وبالتالي بيقترضون أكثر، وبعدين بيقضون سنوات طويلة في دفع الأقساط للبنوك. ويرى كارلين أن الموظفين هم عبيد. صحيح اليوم ما في مدير يضرب موظفينه بالصوت والخيزرانة، لكنه يقدر أن يجبر الموظفين على أن يفعلوا ما يشاء هو، لأن يعرف بأنهم في حاجة للراتب لكي يدفعوا تلك الديون، فبالتالي لن يشكو أو يتذمر. كم واحد تعرفونه يقول إنه مو براضي عن وظيفته؟ أنت نفسك قد ما تكون راضي عن عملك، لكن السؤال هو شو بيصير لو فقدت وظيفتك اللي تكرهها؟ هناك مصطلح اسمه متناقضة العمل، ومعناه ببساطة أن الناس قد تكون تعيسة في وظائفها، لكنها بتكون أكثر تعاسة لو اختلطت هالوظائف. حتى لو خسرت الوظيفة ما بترتب عليها أي مشاكل مادية، لكن يظل شعور الإنسان أن بلا عمل أو وظيفة مصدر الحزن. في اسم آخر لهذه الظاهرة هو guilt couch potato. شو يعني؟ يعني أنك تحس بالذنب لجلوسك على الكنبة أمام التلفزيون وما تسوي أي شيء. يقول ديريك تومسون في كتاب عالم بلا عمل: إننا لا نعلم بالضبط ليش يشعر الموظفون بالتعاسة لما يخسرون وظائفهم. هل بسبب أن العمل شيء جيد في حد ذاته، ولا بسبب الخسارة المالية اللي يمرون فيها؟ لكنه استشهد بدراسات نفسية مختلفة تتكلم عمن يعملون دون أجر، مثل المتطوعين في الأعمال الخيرية أو الأمهات اللي يربون أبنائهم ومع ذلك يشعرون بسعادة تفوق سعادة الموظفين اللي يعملون بدوام كامل. هنا يقول تومسون أن هناك طبيعة في داخلنا تشعرنا بالفخر ناحية العمل، ونشعر بأن هناك غاية في حياتنا وأن حياتنا لا معنى لها دون عمل أو وظيفة. إذا كان الموظفون عبيداً فهم ليسوا عبيداً لمدراء الشركات، ولكن لصورة ذهنية في داخلهم أن حياتهم ما لها معنى بدون وظيفة. اليوم الواحد منا صعب أنه هو يعرف بنفسه بدون شغلة، صح ولا لا؟ فأول جملة في بداية أي تعارف بين اثنين تكون: أنا فلان وأعمل كذا. لو الواحد ما يعمل بيشعر بالخجل، لأنه ما بيعرف كيف يقدم نفسه للناس. ولذلك ظهرت صفة في اللغة الإنجليزية اسمها مركزية العمل، Work Centrality. شو يعني؟ يعني شو أهمية الوظيفة في حياة الإنسان؟ لو حياتك كلها تدور في فلك الوظيفة، نقول إن عنده مركزية عمل عالية، وفي الغالب هذا الإنسان لو وصل لسن المعاش أو حتى لو عنده فلوس سيظل مستمراً في عمله. الطبيب النفسي روبرت ليهي يقول إن الأشخاص اللي عندهم مركزية عمل عالية هم أكثر من يتعذبون لما يخسرون وظائفهم. تعرفون ليش؟ لأن حياتهم ما صار فيه هدف، وأصبحوا معرضين للتوتر والاكتئاب. في جلسة له مع مريض يدعى براين، أخبره المريض أنه خسر وظيفته وبالتالي فقد هويته، فسأله الطبيب أسئلة كثيرة عن حياته، وفي النهاية عرف براين بنفسه. اسمعوا شو قال له. قال له: اسمي براين، أب ووالد لطفلة، ألعب التنس وأحب أشوف الرياضة وأتعلم الإسبانية وملتزم بأخلاق وقيم كذا وكذا.
يقول ليهي: وظيفتك ليست من أنت، في حياتك الكثير من التفاصيل أكثر أهمية من وظيفتك. يقول الفيلسوف المعاصر ألان دوبوتون: إننا معرضون دائما للقلق من أن نحتل مكانة متواضعة في المجتمع وما ننجح وفق معايير الناس اللي حولنا. هذا القلق قد يؤدي مع الوقت لتجريدنا من كرامتنا واحترامنا لأنفسنا. ألان دوبوتون ما تكلم هنا عن خسارة الوظيفة فقط، بل عن أي معيار آخر، يعني مثلا ممكن الفشل في مشروع تجاري أو رسوب في الدراسة أو حتى الوزن الزائد. المشكلة أن مع الوقت نكون عبيد لهذه التصورات عن النجاح والفشل وما نقدر أن نفكر خارج إطارها. بحسب بنجامين تود اللي يعمل في مجال الكارير أدفايس، فأسوأ نصيحة ممكن أن واحد يقولها لشخص آخر في اختيار مهنته هي: اتبع شغفك أو اعمل ما تحب. أولاً لأنك مش ضروري تنجح في ما تحب، وثانياً لأنك ممكن بعد فترة تكتشف أن حبك لشيء معين مختلف عن مهنتك. مثلاً تكون أنت تحب الغناء لكن ما تحب أنك أنت تفتح شركة إنتاج فني. وثالثاً وهذا الأهم، أنك ما تحبه الآن قد يختلف عما حبيته قبل 5 سنوات، وقد يختلف عما سوف تحبه بعد 5 سنوات. فكيف تبني مستقبلك المهني على حب قد يتغير؟ نصيحة بنجامين تود هي أن الإنسان عليه أن يختار مهنته لا وفق ما يحب، لكن بحسب نفعها للناس. يعني هو يقول عليك تعلم مهارات مرنة قد تفيدك في وظائف مختلفة، مثل برمجة كمبيوتر أو لغة أجنبية أو التصوير، بحيث لما تختار وظيفتك أو تفتح شركتك حاول أن يكون غرضك أنك تفيد أكبر قدر من الناس. مو بشرط أنك أنت مثلا تكون طبيب في أفريقيا عشان تخدم الناس، لكن قد تختار وظيفة إدارية في شركة تنجز مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع. وارد طبعا أن تختار وظيفة لأجل ماديات فقط، لكن بحسب تود فشعورك بالإنجاز في عملك لن يتحقق إلا لو شعرت أن لها معنى أسمى. من أكثر الناس اللي أحترمهم هو نجيب محفوظ، مش فقط لقدرته الروائية الفذة لكن لطبيعة شخصيته الجميلة. هذا الرجل ظل يجمع بين الوظيفة الحكومية والكتابة وما ترك إحداهما لأجل الأخرى، وكان يكتب في ساعات محددة في اليوم وكأن الكتابة هي وظيفة أخرى. هذا الرجل كان صاحب نشاط وإتقان في عمله لأبعد حد، حتى أنه من روائيين عرب النادرين اللي كانوا ينشرون بمعدل رواية في كل عام، تعرفون إيش كثر؟ على مدار 50 سنة، حتى طعن في رقبته. هذا الرجل النشيط والدؤوب له جملة جميلة جدا يقول فيها: العمل لعنة لكنها لعنة لا تزول إلا بالعمل.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: تبشر كسر الضلع راتي.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. شاي الشاعر، طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك،
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله.
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: فعل العمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي لنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، شخص مرسول من إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، يدعوه إلى ابنها في الموت، يعني أن ابنها يحتضر في الموت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لا يأتينها، يعني ذهب الرسول إلى ابنته فأخبرها فأقسمت على النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتينها، فرجع الرسول وأخبره بإقسام ابنته عليه لا يأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل حتى وصلوا إلى النبي إلى ابن ابنته. قال: فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع، يعني تضطرب وتحترق وتتحرك وتعالج سكرات الموت، والله المستعان. قال: ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري ومسلم.

الحياة أيها الإخوة الكرام مليئة بمواقف عديدة تعرض للإنسان في مراحل حياته المختلفة، فرح وحزن، ولادة وموت، صحة ومرض، غنى وفقر، عز وذل، وكلها بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وأنه أغنى وأقنى. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حسن التعامل مع كل ما يعرض لنا في هذه الحياة. وأول ما يطالعنا في هذا الموقف نبأ وفاة ابن صغير من أحفاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فها هم صحابة رسول الله رضي الله عنهم محيطون به، جالسين في مجلسه ينهلون منه علما وتزكية وهدى وأخلاقا، إذ جاء رجل بخبر. وأي خبر؟ إنه خبر وفاة ابن صغير، جاء ملك الموت فقبضه. فمن يا ترى هذا الصغير؟ ولماذا يأتي الرسول ليخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به؟ هذا الصغير له صلة بحبيبنا عليه الصلاة والسلام، فهو من دمه ومن نسله، إنه حفيد من أحفاده. قبض الموت هذا الصغير وهذا الشريف وهذا الحفيد لسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. نتعلم من هذا أيها الإخوة الكرام حقيقة ناصعة باقية ماضية، أن الموت حق على العباد ماض، وهو لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا عزيزا ولا حقيرا، ولا مريضا ولا صحيحا. حقيقة ناصعة، كل نفس ذائقة الموت، ولو كان أحد سينجو منه لنجا منه خليل الله ومصطفاه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله جل وعلا فيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فماذا أعددنا للموت وسكراته؟ نعي الميت والإخبار عن وفاته ولا سيما عند الأقارب أمر جبلت عليه النفوس، فهو أمر فطري. فقد أرسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها رسولا يخبر أباها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن وفاة ابن لها، وهي ترجو من أبيها أن يأتيها ليقف معها في هذه المصيبة ويواسيها في هذه النازلة. والوقوف مع أهل الميت من عمل البر والمعروف لا شك، فهم أحوج ما يحتاجون إلى كلمة حانية ومسحة رحيمة ومواساة وتصبير وشد أزر، يحتاجون لمن يذكرهم بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك من الفجيعة بفقد حبيبك إنما هو بقدر الله تعالى، لم يأتي من عدو ولا حاسد، وإنما هو من أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وله في ذلك الحكمة البالغة. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم. فالموت يبلي كل حي، وأن الجميع مصيرهم إليه. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال لبيد: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، والله المستعان. بعد مجيء خبر وفاة حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل تحفز لهذا الخبر، وماذا عساه أن سيكون رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو موقفه من هذا الخبر. فعلى الفور كان رد الرؤوف الرحيم بكلمات بليغات، كلمات مملوءة رحمة وتصبيرا، كلمات كلها إيمان وتسليم لقضاء الله جل وعلا، وتذكير بحق الله تعالى في هذه المصيبة. فإن المؤمن يرقب الله تعالى في جميع أحواله، ومنها إذا نزلت به نازلة الموت في قريب له، فيعلم أنها من عند الله جل وعلا، فيصبر ويرضى ويسلم. كانت هذه الكلمات فيها ربط على القلب ورجوع إلى الله جل وعلا، وإعلان لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا أحسن تعزية للمصاب بميت،
أحسن صيغة التعزية وأفضل ما يقال لأهل الميت من تعزية. وفي هذا أن التعزية مشروعة مستحبة. وهذه الكلمات التي جاءت في هذه التعزية كلها تبين أن الأمر كله لله جل وعلا، والعباد خلق الله يتصرف بهم كيف شاء، وقد كتب سبحانه مقادير كل شيء، فالأجل مكتوبة والأرزاق مقسومة وجميع الأحداث مقدرة معلومة عند علام الغيوب قبل أن تقع. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وأرشدها إلى الصبر والاحتساب. فالصبر متأكد، ولا سيما عند أول الصدمة وعند حلول المصيبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وحين يصبر المصاب على مصيبة نزلت به فليبشر بموعود الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، كلنا لله، كلنا راجعون لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما جاء الرسول إلى ابنته عليه الصلاة والسلام بتعزية أبيها، جاء الرسول إلى بنته عليه الصلاة والسلام بتعزية أبيها لها، لم يشفي غليلها إلا أن يأتي إليها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التعزية لم تشفي غليلها، فأقسمت عليه أن يأتيها، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قام ومعه نفر من أصحابه وجاء إلى ابنته، فأبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمها وذهب إليها. وفي هذا شفقته ورحمته بابنته عليه الصلاة والسلام، وصلته بها واهتمامه بشأنها ومطاوعتها لطلبها ونزوله عند رغبتها. وهذا من اللطف، التعامل مع الأولاد برحمة ولين وشفقة وإحسان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته رفع إليه الصغير، ونفسه تقعقع، يعني تضطرب وتتحرك، ويسمع لها صوت من معالجة سكرات الموت، حتى فاضت روحه إلى بارئها سبحانه. حتى الصغير لم يسلم من سكرات الموت، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندها لم يتمالك رسولنا الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، وهو يرى هذا الصغير نفسه تتحرك وتضطرب ويعالج سكرات الموت، ففاضت عيناه، تأثر ورق قلبه وخشعت نفسه، فذرفت عيناه بالدموع، فلم يستطع حبسها ولا ردها. فالموقف عظيم وليس باليسير. كان هذا أمام ناظري من كان معه من الصحابة، فاستغرب سعد من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يبكي وهو رسول الله، وهو القائد، وهو المربي، وهو القاضي، وهو المعلم، النبي، الرسول، هل يعقل أن يبكي من وفاة حفيد له صغير؟ أو لأنه خلاف ما يعهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر؟ فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني كيف تبكي؟ فأجابه المرسل رحمة للعالمين وهو بالمؤمن الرؤوف الرحيم بقوله: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، هي رحمة، وليس عيبا أن يبكي الرجل مهما علت مكانته على فقد حبيب وموت قريب، إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء، وليس من باب الجزع وقلة الصبر. وأن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها. وبكاؤه صلى الله عليه وسلم يدل على أن المنهي عنه من البكاء ما صحبه النوح والجزع وعدم الصبر. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني مغمى عليه، فقال: أقد قضى؟ فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال لهم: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم.
وثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره: الراحمون يرحمهم الرحمن. والراحمون جمع راحم، فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. أيها أحبة الكرام، خلق الرحمة من أجمل الأخلاق وأحسنها، ومن اتصف بالرحمة فالقلوب له مقبلة والآذان له مصغية ومجلسه محبوب وكلامه مسموع ومعاشرته أنس وسعادة والتعامل معه فرح ومكسب. عود نفسك على أن تكون رحيما، رحيما مع والديك، مع زوجك، مع أولادك، مع إخوانك، مع أصحابك، فهذا من أعظم الأخلاق الحسنة التي تجمع القلوب ولا تنفرها، وتؤلف بين الأفئدة ولا تقطعها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الرحماء، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. وحتى هنا أصل معكم أحبتي الكرام إلى ختام هذه الحلقة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً.

0: كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. يا مساء الخير ويا مساء الورد، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل خير. بداية أسبوع جديدة إن شاء الله تكون جميلة. مساء الورد عليكم مستمعينا الأعزاء، أطلع عليكم من جديد في برنامجكم استراحة الظهيرة. أنا علياء محمد من وراء المايك. وفي وسط الزحمة وفي وسط ضجيج النهار نلتقي فيكم مجددا مستمعينا الأعزاء في مساحة خاصة نناقش فيها مواضيع هامة تلامس حياتنا، ونقدر نقول إنها بتلامس واقعنا المعاش. أكيد ما ننسيش في هذا المساء وفي فترة الظهيرة أن احنا نرحب بكل متابعينا على صفحات البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكذلك على التيك توك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم استراحة الظهيرة. ولأن احنا مستمعينا الأعزاء بنحاول ان احنا نتحدث عن الكثير من المواضيع التي بتهمكم، وكمان كان من قبل في مواضيع كان في البعض من المستمعين حابين ان احنا نتحدث عنها وان احنا نشوف آراء المجتمع في هذا الموضوع. اخترنا اليوم موضوع مستمعينا الأعزاء موضوع مهم جدا بالذات للنساء، وبيشغل فئة كبيرة من النساء. الموضوع هو الزوجة الثانية ونظرة المجتمع على الزوجة الثانية، ما بين القبول وما بين الرفض، وما بين الحكم على المرأة وما بين الحكم على الرجل. كيف تنظروا أنتم لموضوع الزوجة الثانية، وكيف ينظر المجتمع إلى الزوجة الثانية؟ هل فعلا تكون هي سبب في تفكك أسرة، أو إنه بيكون قرار من حق الرجل إنه يتخذه من دون ما يكون في عليه أحكام كثيرة؟ وهل بتشوفوا إنه الحكم دائما على الزوجة الثانية هو حكم منصف عادل، أو إنه في بعض الأحيان ممكن إنه يكون حكم ظالم على الزوجة الثانية؟ خلونا نتشارك آراءكم ونشوف كيف أنتم بتنظروا لهذا الموضوع، وهل فعلا يعني يحق للرجل أن يتزوج الزوجة الثانية أو أنه لا يحق له؟ طيب هل كمان بتستحق الزوجة الثانية كل هذه الاتهامات وكل هذه الأحكام؟ خلونا نستقبل أول اتصال معنا اليوم، نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: أهلين وسهلين، مرحبتين.
0: أهلين ومرحبتين. أكيد أنت نظرتك للموضوع مختلف طالما تدعي لعدنان بالزواج. يعني أنت
1: معك بداية الأسبوع اللي بننزل حلقة.
0: مؤيد أنت موضوع الزواج بالثانية؟
1: لا مش مؤيد.
0: مش مؤيد
1: أبدا.
0: طيب أسبابك؟
1: لحظة الله يخليك،
0: نسمع
1: بالضرورة.
0: ارجع تواصل فينا صديقنا أحمد، احنا حابين نسمع ليش أنت مش مؤيد الزواج من الثانية، وما هي الأسباب التي أنت بتشوف أنه نقول ألو. ألو
1: أسمعينا؟
0: أيوة أسمعك.
1: شوفي بالضرورة ممكن،
0: الضرورة
1: أول حاجة للإنجاب.
0: أها.
1: واحد اثنين إذا كانت مريض يعني يراعيها وخليها موجودة معه تحت يعني عصمته ويصبر عليها، لكن هو الزواج للإنجاب.
0: طيب ما يقول لك أنا مقتدر ومعايا المال
1: بقول لك ما ينسى الزوجة الأولى مهما كان لها شأن خاص، هذا يكون أمر إلهي عند الله سبحانه وتعالى، فيبقيها في عصمته ويراعيها وينتبه لها بقدر ما يستطيع فلا يتركها. يتزوج للإنجاب ما فيش داعي يعني عادي ما فيش مشكلة. للمرض ممكن إذا هي مريضة مثلا مرض يعني إيش اسمه مرض مستعصي ممكن.
0: طيب
1: بس
0: خليني
1: ثاني يعني إيش اسمه زانت وفشخرة كذابة ما فيش داعي.
0: طيب ما هو بيقول لك مقتدر يقول لك مقتدر معاه فلوس يعني والشرع حلله.
1: لا لا حلل ظروف معينة لا يستغل هذه حلل ظروف معينة.
0: يعني أنت بتشوف إن الرجال بيستغلوا هذا الشيء لما يبرروا التعدد.
1: اسمعينا الله يخليك إذا كان أنت بتمسك هذه كدين شل الدين كله
0: أكيد
1: ولا حطه كله
0: أكيد.
1: أما أنت بتستغل هذه الفرصة ومن باب فشخرة إذا كان هذه الأولى كملت لي كامل حياتي ومكتملة وتنجب وقابلت لي كل شيء أنا ليش عاد أشوف حبة ثانية ما يستدعي الأمر.
0: يعني أنت ضد الفكرة
1: بلا فشخرة كذابة.
0: يعني شايف الزواج في الثانية فشخرة كذابة.
1: أيوة فشخرة كذابة دي الصدق.
0: أنا بشكرك جدا على مشاركتك وعلى رأيك صديقنا أحمد
1: وفهم الآن بتجيلك الخبر
0: الآن أكيد إحنا بنشوف الأخبار. شكرا لك صديقنا أحمد. إذن مستمعين الأعزاء يعني أحمد اللبناني شايف أن الزواج من الثانية يعتبر فشخرة كذابة وما يحق الزواج إلا إذا كان في أسباب تضطر إلى الزواج بالثانية. خلونا نستقبل اتصال من الأستاذة ونشوف رأيها بالموضوع. ألو مرحبا.
2: مرحبا مساء الخير.
0: يا مساء الورد أهلا وسهلا.
2: السعد مساك ومساء الخير.
0: اليوم احنا عملنا موضوع طرقنا موضوع
2: حماس حماس حماس برغم ان احنا يعني جينا من عمل بس والله حماس حماس لازم نتكلم ونناقش في الموضوع.
0: هيك تفضلي.
2: تحية لك عليا.
0: تحية لك.
2: وحيا بك يا احمد. حيا بك الف مرة.
0: اذا نتفق مع احمد. انتي بتتفق معه.
2: بقول لك ليش يعني.
0: تفضلي.
2: الزواج هو يعني شراكة والزواج هو الله شرعه علشان يكون يعني بين اثنين الا يعني لما شرع الثانية والثالثة حتى اربع لكن للاشياء او لظروف معينة والحكمة معينة من الله سبحانه وتعالى. ما تجيش انت تقول مثلا انا عندي فلوس انا هذه زوجتي كبرت طب انت عشت معها العمر الحلو كله وشفتها كبرت جابت لك 6 5 7 مرضت بتروح تجازية انك تجيب لها واحدة ثانية وعادة احيانا يعني اصغر منها وتحصل مشاكل ويحرقها ويكبدها او تحس انها يعني في اكثر مجتمعاتنا ظروفهم صعبة. والله شفت قصص تتوقع القلب انها مسكينة تضطر تتحمل الم والظروف علشان مش قادرة تروح عند اخوانها واهلها بيتهم يكون ضيق. يعني قصص كثيرة تألمك ان الزوجة الثانية فعلا ما كانش مفروض تيجي وتهدم هذا البيت. بقول لك شيء كمان وهي بنات مع الاسف او شابات تتزوج رجل متزوج علشان فلوس او علشان ليش بتكون الزوجة الثانية وترضى انها تكون الزوجة الثانية علشان تحسن من وضعها فترة وممكن حتى تلعب على هذا الشخص وتتزوجه وهو بالـ60 وهي بالـ20 ضد الا لظروف معينة زي ما ذكر احمد. يعني هذا الله شرعه لانه فعلا عشان يكون في مساحة من التنفس للشخص هذا وللرجل انه يعطيه هذا التنفس إذا زوجته عندها ظروف إنه لازم هو البيت. وعلى فكرة والرجال قوامون على النساء ما يجوش يقولوا بما أنفقوا مش يقولوا بأنهم يحكموا إنهم يتزوج 10 وعلى فكرة ولازم يعدلوا فما فيش حد يا علياء إحنا بشر إنه بيقدر يعدل بين الثنتين.
0: صحيح.
2: فأني صراحة ضد الزواج مش لأني مرأة والله بس لأنه يعني أحس إنه ظلم للزوجة الأولى.
0: طيب هل بتشوفي أستاذة منى هل بتشوفي إنه الزوجة الثانية بتستحق هذه الأحكام أو النظرة من المجتمع حتى لو كان الاختيار ممكن في بعض الأحيان ممكن تختار الزواج وتكون زوجة ثانية وتقبل بهذا الشيء بس هل بتشوفي الأحكام التي تطلق عليها يعني تستحقها؟
2: مش كلها عليا الأمانة. أحيانا شوف فعلا في عادات وتقاليد وأحكام إحنا المجتمع نعملها نفسنا ضد الشرع وشرع الله هذا شرع الله. لكن زي ما قلت لك أنا أرضى كزوجة ثانية لكن لظروف معينة. في بنات والله العظيم ما يرضوش يتزوج وتقول لك أنا ما بخرب بيت هذه الحرمة إلا إذا في ظروف معينة أو هي تكون راضية. بعضهم والله يكونوا راضين يا عليا. فالمجتمع بيحكم على البنت فقط اللي هي بتجي مثلا بتتزوج بزوجة ثانية وعادة بعضهم بالخفاء وبعضهم بتروحي بعد علشان تتزوجها قلت لك الظروف معينة. يعني أحكام المجتمع في محلها في أوقات ومش بمحلها وما تستحقش أنك تحكم على الظروف فبالأخير هي من تحط نفسها هذه الزوجة الثانية في المكان الإيجابي أو السلبي.
0: صحيح. أنا بشكرك أستاذة منى وشكرا لمشاركتك. وحنستمع أكيد اليوم إلى آراء كثيرة بهذا الموضوع. شكرا لك أستاذة منى. إذا مستمعينا الأعزاء أكيد, بس إحنا اليوم مش حابين, يعني إحنا من الحلقة هذه مش حابين إن إحنا نكون مهاجمين يعني لحد ولا ندافع عن أحد. أنا هنا علشان نجمع الآراء, ولأنه أصلا كثير ما بيقولوا لي علياء اطرحي هذا الموضوع, علياء إحنا حابين إنه نتناقش في هذا الموضوع, لأنه الموضوع فعلا يعني عند الكثير من الأشخاص مثير للجدل, وكثير يعني بيكون في قبول من أفراد المجتمع بهذا الموضوع, وفي ممكن يكون رفض لهذا الشيء, وكل واحد له أسبابه أكيد بهذا الموضوع. خلونا نستقبل اتصال, نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام, أهلا وسهلا فيك أبو فهد, كيف حالك؟
3: الحمد لله, كيف حالك يا بنتي؟ بخير
0: الحمد لله, الله يسعدك,
3: ربنا يعطيك العافية. ما له اليوم تسعين انفصلت عليكم, ما له.
0: حنشوف إن شاء الله, حنبلغهم يشوفوا 99. يعني مش ظاهرة عندك ال...
3: أنا لعلمك قبل يومين أو ثلاثين تمام شفتكم وكانت تمشي معاكم تمام, اليوم قد راحت.
0: بنشوف الموضوع أبو فهد.
3: موجودة هي موجودة ما شاء الله, هذا المرة عدوى بقوة. بس مش عارف إيش السبب أنكم يتفصلوا من البرنامج حقكم.
0: بنشوف الآن, بنبلغهم. أبو فهد, إحنا اليوم بنتكلم عن الزوجة الثانية, ما بين القبول والرفض. فهل بتشوف إنه يعني مسموح للرجل أن يتزوج الزوجة الثانية أو إنه غير مسموح له؟ وليش ينظر المجتمع للزوجة الثانية بنظرة دائما ما بتكون فيها نوع من إنها متسببة في دمار الأسرة؟
3: شوفي يا بنتي, الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان أن يتزوج أربع. هذا حل الله أن يتزوج أربع.
0: أوكي.
3: وإذا لم تقدروا تعدلوا فواحدة. هنا مربط الفرس هو العدل. إذا كان إنسان يقدر يعدل ويكون متوازن بكل تصرفاته وبكل حياته مع نساء الثنتين أو الثلاث أو الأربع, هنا ما فيها أي قصة. ولكن إذا كان الإنسان ما يقدر يعدل بحق وحقيقة, فهو الأفضل له أن يكون وحده. واللي يشتي يدور له نكاد يدور له سنتين, يدور له سنتين.
0: يعني كذا نكد, فهو أفضل له على واحدة وخلاص.
3: لا, شوفي جهاد النفس صعب جدا أن يقدر الإنسان يجاهد نفسه على شيء وعلى محبة تفرق بين الزوجة والأخرى, صعب جدا. ولكن هنا إذا يشتي يدور نفسه نكد يتزوج له سنتين ثلاث كمل. لكن إذا يشتي راحة البال وراحة القلب وراحة نفسه وحق الله ويعطي حق الله بحق وحقيقة, يصبر له على وحده وعلى بركة الله. إلا في حالة إن الحرمة هذه لا تنجب, أو إنها عندها مرض وهي باقتناعها ورضاها أن يتزوج فوقها, ممكن. لكن إذا كان يشوف إنه ما في إنجاب منها ولا أي حاجة, ممكن يتزوج عليها أو يطلقها ويتزوج, ما فيها قصة. لكن إنه يتزوج فوقها وما يعدل بينها هي ولا الأخيرة أو الأولى, هذا غلط.
0: أكيد.
3: يلا وتحياتي لكم يا بنتي ولكل المستمعين والمتصلين, وتحياتي للأستاذ محمد فضل والأستاذة منى وكل المتصلين جميعا إن شاء الله, ربنا يحفظكم.
0: شكرا لك الله, في أمان الله. إذن صديقنا أبو فهد بيقول إنه ممكن, يعني إذا كان الشخص مقتدر ومعاه وقادر إنه يعدل, ليش لا؟ وين المشكلة إنه يتزوج؟ ولكن في حال إنه غير قادر على هذا الشيء فليش؟ وكمان قال إذا حابب إنه الرجال يدور نكد فيتزوج الثانية, يعني وهو بيشوف انه الموضوع هو ما بين انه رضا الطرفين على هذا الموضوع ومدى مقدرة الرجل على العدل ما بين الزوجتين. مش بس العدل، في بعضهم بيشوف العدل ان انا ما بقصرش مع الثانية زي ما بقصرش مع الاولى، لكن العدل مش معناته مثلا فلوس او مصاريف او كذا، لا، حتى في المشاعر. خلونا نستقبل اتصال اخر، نقول الو مرحبا.
4: الخير.
0: يا مساء الورد،
4: كيف حالكم؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد فاضل.
4: كيفك عليا؟ وتحية كل المتصلين آخرين، ما تعرف سمعت أبو فهد.
0: أيوة،
4: تحية شرف. شوفي بقول لك، أنت ذكرتي موضوع حساس الجواب من ثنتين، إنه حل ربنا الثلاث الأربع ما حلاش من طلاق ولا حل أنه كذا غرض الزواج والمتعة، لا، لا، حكمة كانت. والحكمة هي قدوة رسولنا العظيم اللي قال زي انه نبينا كيف تزوج، حتى انه مشاء 3-4 هو الزواج 12. لكن ليش الكلام هذا؟ مش مشان الزواج يغلب الفوضى والمتعة، لا، هو قال هذه حالة معينة زي رسولنا الكريم، هو قال اللي يكون عنده مال، او قال ان شئتم تعدلوا فواحده ونفسه تعدلوا حتى ان شئتم، لكن هو قال هل يشهد الزواج في حاله رسولنا الكريم كل زوج، اما ارمله او زوجة شهيد او زوج بعض حتى يدخل عليه زوج لغيه اعتقهم، كان حياه انسانيه فقط، مش من غير العبد. الناس تهمها خطا النقاش زوج الغلب الزواج والتظاهر والمتعه. هذا النظرة أول الأساسية للدين، مش قضية أن الزواج خالف الغرض أن الزواج متاع، لا، هذه القصة. أنه المال مثلا واحد في حل المغرب فهد زوجته ما
0: تنجي، يا ريت ترجع تواصل فينا صديقنا الأستاذ محمد فضل وتحكي لنا عن الموضوع أكثر. ألو
5: هيا، مساء الخير يا عليا.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
5: اهلا اهلا، تحياتي لك يا ام تاكل.
0: هذا الموضوع حساس جدا جدا جدا.
5: رايي اكيد بيعجبك. اولا انا من الحريم اللي اقول ما بحرم شيء حلل الله. شوفي احنا نتكلم كلام انشاء ما قربناش.
0: ايوه
5: ما حسيناش في الوقع. ايوه، فهذا شيء. والشيء الثاني، أنا ضد زواج الزوجة الثانية للبنات الأدروات الشابات، يعني
0: يعني اللي بادئة حياتها أو بداية زواج لها،
5: يعني أيوة عمرها 23-25-30، ليش ببدأ حياتي بزوجة ثانية؟ إيش اللي ناقصني عشان أبدأ حياتي بزوجة ثانية؟ ليش أجيب نفسي الهم والغم بزوجة ثانية؟ إنما الزوجة الثانية زي ما قال سيد محمد فضل، الأرملة، المطلقة، الكبيرة في السن اللي فات القطار، هذه ممكن يعني بتكون قضية واعية ومتحملة، لكن كبنت شابة لا. إنما ما شاء الله على الرجال، قضية دي الآية الوحيدة اللي حافظة. شوفي متناوة ثلاث بروبا،
0: صحيح، هي هذه الوحيدة،
5: الآية الوحيدة اللي دخل صحيح من الإسلام هي دي.
0: صحيح
5: والله. فالزوجة الثانية مسكينة، تجيه يقولوا السارقة، هي خربت البيوت.
0: نظرة المجتمع لها بتشوفيها يا أم حمزة قاسية؟
5: قاسية جدا جدا. أنا أعرف كثير هنا عندنا بالإمارة وكذا، الزوجة الثانية مسكينة، لما يروح مثلا عند الزوجة الأولى، طبعا الزوجة الأولى تقول له ابنك مريض تعال، وسيبه وتلاقيها تأكل نفسه. نحن الحزب الاشتراكي قوّل المرأة وعلمه وله الزواج الثاني، هذا حلال كل مكان. شوفي بالشمال خليه أبو توم عيشوا 3-4 داخل بيت واحد وآلف بينهم، لكن عندنا لأنه تربية الحزب وكذا كمستقلين نحن كمرأة حرة، ما أعطان نحن
0: بيشوفوا التعدد، لا يعني شيء غير مسموح فيه،
5: زمان التعدد موجود. أيوة، عشان كذا نحن تربينا أنه الزوجة الثانية هي اللي تجين الخطافة، اللي تجين سوّض الأذية، اللي تجين خربت البيت. فالمجتمع ينظر لهذه النظرة حتى لو كانت بأسباب.
0: صحيح.
5: مثلا الزوجة الأولى متخلفش، الزوج دي عشان تخلف برضو انت شليت العشرة، شليت الصبر، افتهم لي؟
0: صحيح.
5: يعني ما بتقدريش، رضاء الناس غاية لا تدرك.
0: صحيح.
5: فاللي قادر يتزوج وقادر يوفق بين بيتين بهذا الزمن وقادر يقدر يقول بسم الله ده حلال الله، أنا أفضل له الزواج ولا اللعن.
0: صحيح.
5: الزواج أيوة، اللي ما قدرش على مصيبة يجيب له مصيبتين جنبه.
0: صحيح. وجيب 3-4. طالما هو قادر يتحمل المصاعب. أيوة
5: بس نصيحتي إن البنات لا تبدأ حياتها زوجة ثانية.
0: شكرا
5: ولا
0: شكرا لك أم حمزة.
5: حلل الله أني ما حرموش خليه يتزوج ده كلام إن شاء شوفي.
0: أيوة شكرا لك أم حمزة. فعلا يعني فعلا أنت تطرقتي لموضوع مهم جدا إنه في أسباب يعني ممكن تكون لهذا الشيء، ولكن كبداية لزواج فيفضل إنه يعني تبدأي ك زوجة أولى، ولكن زي ما تحدثت أم حمزة النظرة جدا بتكون نظرة قاسية للزوجة الثانية، ودائما بيلقى اللوم عليها. يعني حتى الرجل هنا ما بينلمش قد ما بتنلم هذه المرأة على هذا الشيء. يعني يعني هي اللي أخذت اللوم وبتكون النظرة لها قاسية جدا، لأن المجتمع بيحملها المسؤولية هذه، مع أنه هذا في الأول والأخير هو قرار للرجل، والرجل هو من يجب يتحمل هذه المسؤولية، ولكن في مجتمعنا دائما تحمل المسؤولية للزوجة الثانية.

إذن الموضوع مستمعينا الأعزاء زي ما تكلمت هو موضوع بيثير الكثير من الجدل ما بين قابل لهذا الموضوع وما بين رافض لهذا الموضوع وما بين من بيشوف إنه الزواج بالثانية هو قرار من حق الرجل وما بين بيشوف إنه الزواج بالثانية هو ظلم وإجحاف بحق الزوجة الأولى.

طيب السؤال المطروح، لماذا دائما احنا بنتكلم عن هذا الموضوع ودائما بنقول انه مثلا الزواج او التعدد من الممكن انه يجيب الكثير والكثير من المشاكل للرجل؟ هل لانه ما فيش قبول ما بين الزوجات للفكرة، او انه الرجل نفسه هو من يتسبب بمثل هذه المشاكل وهو كمان غير قادر على انه يجمع ما بينهم البين، وبتدخل فيهم نوع من الكراهية وبتبدأ الكثير من المشاكل اللي بيكون نتيجتها طبعا سلبية، بتأثر على الأسرة وعلى استقرار الأسرة بشكل عام. أكيد مستمعين الأعزاء، إحنا مستمرين معاكم واصلين معاكم نقاش حلقتنا لهذا اليوم، نقاش حاد، وأنا حابة كمان ماريا تشاركني بهذا الموضوع لأني حاسة إنه بيكون وجهة نظرها مختلفة للموضوع. خلونا نطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل نقاشنا في استراحة الظهيرة. مستمعين الأعزاء ابقوا معنا.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02 0548-638-633 أو 718-4-74-74.
12: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء تكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
10: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
8: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
10: الدراسات الإسلامية،
8: الشريعة والقانون،
10: إدارة الأعمال،
8: المحاسبة،
10: الإدارة الصحية،
8: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
10: تقنية المعلومات IT،
8: نظم المعلومات،
10: علوم الحاسوب.
8: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
10: 022-52-966 أو
8: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

مساء الخير، وعدنا لكم مجددا المستمعين الأعزاء، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه الساعة وفي هذه الدقائق من برنامجكم استراحة الظهيرة للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم، الزوجة الثانية وكيف بينظر لها المجتمع وأفراد المجتمع، وهل بتختلف مستمعين الأعزاء نظرة المجتمع حسب ظروف المرأة. هي تحدثت أم حمزة وقالت إنه ممكن قد تتزوج أو قد تكون زوجة ثانية أو تقبل بأن تكون زوجة ثانية امرأة تطلقت أو امرأة أرملة أو امرأة ممكن تكون كبيرة في السن، ولكن قد تشوفها صعبة مع الفتيات المقبلات أو التي يعني لم يسبق لهم الزواج وما زالوا في عمر صغير. فهل بعض الناس ممكن أو بعض أفراد المجتمع ممكن إنهم يتسامحوا أو ممكن ينظروا للزوجة الثانية بحسب وضع التي قبلت أو بحسب ظرف المرأة التي قبلت بهذا الزواج، أو أنه الزوجة الثانية تظل النظرة لها نظرة قاسية ودائما تنظر لها بأنها هي التي تخطف الرجال وهي اللي تدمر الأسر، مع أنه زي ما تكلمنا القرار هذا بيكون هو قرار الرجل، ولكن من تتحمل تبعات هذا القرار هي المرأة وحدها.

0: خلونا نتكلم على نقطة مهمة ومن زاوية مهمة جدا، وكثيرة من القصص احنا استمعنا لها يعني في الواقع بتحصل. في بعض الأحيان تلاقي بعض الأفراد يحكموا على هذا الموضوع من بسبب النظرة والصورة النمطية اللي أخذوها، إنه خلاص تعودنا إحنا إنه الزوجة الثانية هي اللي بتخرب البيوت وإنها اللي بتخطف الرجال. ولكن خلونا نطرح مثال لعدد كبير من القصص. يعني إحنا لو سمعنا إن رجل متزوج منذ سنوات تزوج امرأة ثانية، على طول الأحكام مباشرة تروح للمرأة إن هذه خطفت رجال وإن هذه جت تخرب بيت. ولكن لو عرفنا إن الرجل هذا هو اللي تقدم لها، وإنه الفتاة هذه أو المرأة هذه فعلا ما كانت تعرف تفاصيل زواجه، أو إنه في بعض الأزواج يعني الرجال يتقدموا لفتيات ويقولوا لهم إنهم أصلا هم منفصلين أو مطلقين، وفي الأخير تجي تكتشف إنه عاده ما طلقش. فهنا كمان ما ينفعش إن إحنا نعمل الحكم فقط أو نعطي الحكم فقط للفتاة واللوم للفتاة بدون أن نلوم الرجل. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: هلا السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا مساء الورد.
1: هيا الله
0: أهلا. الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك أحمد، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك أحمد، كيف حالك يا أحمد؟
1: الحمد لله الله يعافيك.
0: كيف أجواء يافع يا أحمد؟
1: أوه يافع برود وجاب إن شاء الله.
0: جميل
1: وجاب إن شاء الله.
0: الله يسعدكم يا رب. أحمد سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
1: الله موضوع حلقتنا اليوم أنا بعيد الأستاذ فهد اللي قال اللي كان في هناك سبب لا زوجي ثانية بس لا زوجي أولا ماشي حتى هنجاب أو أنها في بريضة. هذا يعني صحيح
0: يعني
1: يعني بسبب المشاكل داخل.
0: طيب برأيك هل تتحمل المرأة فقط اللوم أو أنه كمان الرجل يتحمل اللوم يا أحمد؟
1: أيوة ذكرت يعني لقيت يعني بقتنعة أنها في سنة أولى بقتنعة لأنها بدي يجيب أولاد أو عندها مرض أي حاجة في سبب يعني ممكن الزواج.
0: يعني لازم يكون في سبب مبرر لهذا الزواج.
1: أما أنه بيتزوج يعني زوجة ثانية وزوجته الأولى يعني طيبة ومثابرة ما بشتاها يعني الزوجة الثانية.
0: طيب خلينا نتكلم على موضوع مثلا في بعض الرجال يروح يتقدموا للبنات من دون ما يوضحوا لهم الصورة، وممكن يقولوا لهم انهم مش متزوجين اصلا، وبعد الزواج تكتشف انه كان متزوج او انه كان في مشاكل مع زوجته. ايش رسالتك لهذول الرجال اللي هم مش واضحين وفي
1: على الماضي عادي يطرحوها؟
0: شكرا لك احمد، شكرا لمشاركتك.
1: الإذاعة تمام صار عندنا الحين اليوم بس ممتاز.
0: شكرا لك أحمد، شكرا لمشاركتك، في أمان الله. أحمد يمكن ما بيسمعنيش بس تقريبا أحمد يتفق مع المتصلين الذي سبق وتحدثوا عن الموضوع، وكلهم بيشوفوا إنه الزواج بالزوجة الثانية يجب أن يكون تحت أسباب مقنعة. إذا الأسباب هذه مش موجودة فتعتبر الزوجة الثانية مصيبة وممكن تكون نكد للحياة. نستقبل اتصال آخر نقول له مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة
0: يا الله. مساء الورد. أنا أشتي حد رأيه مختلف كذا يقول عادي، وش فيها لو تزوج الرجال تزوج ثانية؟
2: أولا الأخت ماريا صاحبة الزجرة الموضوع صراحة يعني
0: نحتاج أنا أشتي أسمع رأيها بس شكله إنه مشغولة ماريا،
2: ربنا يحفظها إن شاء الله.
0: آمين. أتفضل يا فتحي كيف تشوف لهذا الموضوع؟
2: أختي لو سئلتي هذا السؤال عالم الرجال بشكل عام بالنسبة له أنت تقدرين تقولي إجابات مضطربة في اتهامات إنه أي رجل يحلم بالزوجة الثانية صح؟ أغلب الفكرة إنه يقولها أغلب الرجال، لكن أختي هي أصلاً هي أرجع قد فكرة الزوجة الثانية هي حل من الحلول. عندما أتى النص القرآني في الشرع مثل مثنى وثلاثة ورباعة وقال حل في نفس الآية اللي تستطيعون تعدلوها واحدة يعني. طالما تطرقت الآية يعني لم تستطيع أن تنصوا واحدة يعني العدل بين سنتين أو ثلاث اختصابة جدا، فبالتالي يعني الذي يريد الهم لنفسه راح تكون الزوجة الثانية أو الثالثة، لكن في ظروف معينة تجبر الشخص مثلا، قد تكون الزوجة الأولى هي من تحف زوجها على الزواج، يعني مثلا الزوجة عندما تكون لديها عقم يعني متخلف تمام ولديها مرض، يعني هنا الزوج يلجأ إلى الزوجة الثانية مثلا. أما إن الزوجة تكون يعني زوجته مضحية مع من بداية العمر، يعني تأخذه على الحديدة كما يقال تمام، وعندما يمشي في العمر 10 سنوات 8 سنوات بدأ يشوف حاله يعني يكافئها بزوجة ثانية، هذا لا يرضي الله يعني صح منه الشركة، بس يعني تقول مش يعني للدرجة هذه بتكسر قلب زوجتك الأولى أنك تكافئها بمرأة أختي. هنا عندنا مثلا تخيلي إنه يتزوج مثلا وجلس معها شهر وراح السعودية وجلس 4 سنين 5 سنين تمام، نشوف إلى كم ما يجلس 5 سنين والله من منذ 3 إلى 4 سنوات
0: تطول
2: روح بمجرد ما يعود إلى التعب يكافيها بزوجة أخرى، يعني
0: لا هذه لا هذا ظلم، هذا ظلم
2: عادة مثلا تكون مخلفة
0: صحيح هذا ظلم
2: بالأول يكافيها بزوجة ثانية وقص معها شهر أو شهرين وراح السعودية وقلص 3 أو 1.5 سنة كذا،
0: كل ما زادت الفلوس زاد زوجة،
2: يعني مش للدرجة هذه، يعني أصبح يعني يعني مش من زي ما قالت الأخت عاد ما حفظهم القرآن إلا بس من 3 أو 4.
0: طيب يا
2: يعني
0: فتي
2: بنات الناس مو لعبة
0: صحيح،
2: يعني عندما مثلا يجيك اللي بيقول له مش متزوج كذا كذا
0: صحيح،
2: يعني ما يعني ما يصلحش إنه يبني حياته على كذا، يجي يقول لبنت الناس مثلا أنا لأهلها مثلا أنا ما مش متزوج وأنا كذا وتزوجها واكتشفت في الأخير إنه كان متزوج
0: طيب
2: وخلف كذا.
0: طيب يا فتحي
2: يعني هذا ليس أنت تقول أي شيء هذا، لما قلت مثلا إيش رأيك بالرجال اللي مثلا أنا أقول هذا ولا ليس برجال يعني.
0: طيب يا فتحي فتحي سؤال يعني. سؤال أخير، هل الزوجة الثانية ضحية لنظرة المجتمع أو إن تتحمل جزء من المسؤولية؟
2: والله العظيم يا أختي عليا كما أشوف إن الأخت الثانية الزوجة الثانية أنا أشوف إنها ضعيفة إنها مسكينة، ليش مسكينة ضحية؟ لأنها لها ظروفها الخاصة التي تجبرها على التحمل أن تكون زوجة ثانية، يعني أنت تشوف الزوجة الثانية لديها ظروف معينة هي من وضعتها في هذا الخط أن تقبل أن تكون زوجة ثانية وأن تتحمل الاتهامات بشكل عام من قبل خاطفة الرجال مدري إيش، هي كل ظروفها قد تكون كبيرة في السن، قد تكون ملقية الهاشمعين، قد تكون أرملة، قد تكون مطلقة، قد يعني لديها ظروف خاصة وضعتها
0: في هذا المكان. شكرا لك فتحي،
2: أنا أنظر للمرأة الثانية مظلومة أختي عبدالله صراحة والله،
0: وبتأخذ نظرة قاسية من المجتمع. أنا بشكرك فتحي، شكرا لمشاركتك،
2: شكرا جزيلا أختي على طرحك،
0: شكرا لك، في أمان الله.

أعزائي المستمعين، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم ومواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. وزي ما تحدثت أنه إلى الآن الآراء تقريبا قد تكون متفقة عند خيار الرجل للزواج بالثانية، وبيشوفوا أنه إذا في أسباب مقنعة من الممكن أنه تخف نظرة المجتمع أو يقبل أفراد المجتمع أو بعض من أفراد المجتمع لهذه الفكرة. بينما إذا الأسباب هذه مش موجودة فإن فكرة الزواج بالثانية تعتبر فكرة غير مقبولة. وزي ما تحدثنا أنه الشخص اللي بنلاقيه دائما يتحمل نتيجة هذا الزواج أو يتحمل نظرة المجتمع بتكون هي الزوجة الثانية التي ممكن أنه في بعض من الظروف وضعتها في هذا المكان أو جعلتها أنها تكون زوجة ثانية. وإحنا في البداية زي ما قلنا إحنا ما بندافعش عن حد ولا نهاجم أحد، ولكن إحنا حابين أن إحنا نعرف رأي المجتمع بشكل عام حول هذا الموضوع ومدى قبوله لهذه الفكرة ومدى عدم قبوله لمثل هذه الفكرة.

0: في دائما الكثير من الأشخاص أو بيقول إنه لا في تجارب ناجحة لأشخاص في معاهم زوجتين أو كان في تعدد في الزواج والزواج هذا دام للسنين. وأنا يعني فعلا أنا كنت شاهدة على يعني حياة سعيدة لزوجتين كل واحدة عايشة في بيت وكل واحدة ما شاء الله عليها خلفت عدد من الأبناء. وبجد يعني ترابط هؤلاء الزوجات مع بعضهم البعض, حبهم لبعضهم البعض, فكان دائما بيثير عندي كثير من التساؤلات كيف ثنتين يعني احنا نسميهم طباين متفقات هذا الاتفاق. فلما بتجي بتشوفي الأساس هو عند الرجل, الرجل هو اللي ممكن يخلي هؤلاء الزوجات يا إما متفقات مع بعضهم البعض أو ممكن إنه يكونوا مختلفات. كمان الشيء الكويس إنه الأخوان يعني كانت علاقتهم مع بعضهم البعض جدا جدا قوية. فكنت أقول دائما إنه هذا نادرا ما إحنا بنشوف إنه ممكن تكون في زيجات مستمرة, ونقدر نقول إنه ممكن يغير شوية نظرة المجتمع تجاه الزوجة الثانية أو التعدد الزوجات. ولكن يظل هذا الموضوع مثير جدا للحساسية عند الكثير من النساء وكذلك عند كثير من المجتمع. ففي كثير من الأسر لا تقبل بأن تزوج ابنتها أو لا تقبل أن ابنته تكون زوجة ثانية, فقد دائما بنشوف أنه رفض. وفي عائلات عادي ما بيكونش عندها أي مشكلة جدا طالما مثلا بتشرط مثلا بيت لحالها أو بعيدة عن الزوجة الأولى. وهذا الشيء بيعود إلى تعامل الناس مع هذا الموضوع, نظرة المجتمع لهذا الموضوع. في أفراد في المجتمع بينظروا إلى التعدد بأنه شيء طبيعي وأنه حق من حق الرجل ولا يمكن أنه يتم منع الرجل فيه, بينما في فئات من أفراد المجتمع ترى إلى موضوع التعدد بأنه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن أن أحد يناقشها. يعني لا يمكن أن يتم التعدد في هذا المجتمع. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا.
1: خير.
0: مساء الورد.
1: بسمنا الموضوع اليوم موضوع مهم جدا, وهذا الموضوع يعني نحن عندنا كما تكلمت تقول عليه عن انه كثير من الاسر يشاركونه مع يعني يكون ما يتزوجش الزوجه الثانيه يعني الثانيه ما يرضوش
0: ما بيقبلوش.
1: عندنا نحن اذا كانت الثانيه عندهم طبيعي ويحسوا انها الثانيه هي اللي تضاف على الاولى وهي اللي تكون المفضله عند الزوج وهي كذا يعني, واذا كانت الاولى ما يرضوش يعني اذا كان الزوج في الزواج الثانيه قد ربما يسحبوا الاولى. عندنا نحن يسحبوا الاولى وما يخلوش الزوج الثاني نهائيا ويخلونا يطلق يعني اذا هو بيتزوج الثانيه. هذه عندنا العاده كذا. اذا هي الثانيه ما يتزوج الثانيه عادي عندنا طبيعي يعني الزوج الثانيه يزوجوها لهذا الشخص اللي هم زوج أولا يزوجوها.
0: يعني التعدد شيء عادي يعني في منطقتكم.
1: أيوة أقول لكم يعني مثلا عندنا في القرية إذا جاء واحد ثاني مثلا يشتري زوج قدم زوج عادي يقولوا هذه بنتنا بتضغط على الأولى وبتحكم فيها وبتكون هي مسيطرة على الزوج.
2: بعدين
1: يعني إذا كان مثلا الآن عندنا شخص يشتري زوج الثانية من مكان ثاني مش من نفس المنطقة يسحبوا زوجته هذه وما يخلونش الزوج الثانية
0: كنوع من عدم القبول إنه تتزوج على يعني أيوة. يتزوج فوق الأولى
1: هذا عدم القبول. لكن يعني إذا هو كان مزوج من منطقة ثانية الأولى وزوج الثانية من نفس المنطقة عادي.
0: طيب هل بتشوف إنه الزوجة الثانية تستحق هذه النظرة من المجتمع, النظرة القاسية بأنها خطافة الرجال وإنها يعني بتخرب البيوت, أو إنه الرجل اللي يستحق اللوم؟
1: هذه يعني نظرة خاطئة. أنا أشوف إن النظرة خاطئة إن يعني يقولون الثانية التي تتحكم في الخاطبة الرجل هي كذا. ضروري يكون يا الزوج إذا هرش الزوجة الثانية والثالثة يعدل يعدل بينهن، ما هي يا أفضل لا الأولى ولا الثانية، يعني ما بيفضلش نهائيا. كثير من القضايا تحدث إنه يعني إذا كان في نزاع بين الزوجات تطلق الثانية، يعني بالغالب إن تطلق الثانية مش الأولى. هذه بالغالب.
0: أنا بشكرك عبد الله، شكرا لمشاركتك، وكذلك تحياتي للموجودين عندك. أنا كنت أسمع بعض الآراء.
1: أيوة، كلهم حيوكم.
0: الله يسعدكم يا رب، وإحنا بنحيي.

هذا الموضوع. احنا وصلنا مستمعين الاعزاء الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. انا كنت سعيدة جدا بمشاركتكم ومشاركة آراءكم، وشكرا لكل المتصلين وشكرا لكل مستمعين في كل مكان. نلقاكم بكرة ان شاء الله بنفس التوقيت ونفس الموعد. الى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي منها والقلة كذكرك إلا لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: وزمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان

0: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم، انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: 9.9 لون جديد جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أهلاً هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجاناً. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلاً حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن،

0: إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: اهلا وسهلا بكل اللي اختاروا يكونوا معنا اليوم. انتم اليوم على موعد مع بزنس، البرنامج اللي نفتح فيه عالم ريادة الاعمال من كل ابوابه. نتكلم عن المشاريع، عن الافكار، وعن النجاح وعن الفشل والفرص والتحديات، وكيف ممكن نحول الفكرة من مجرد حلم في الراس الى شيء حقيقي على ارض الواقع. فحاب اقول لكم انتم الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا اليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. معكم من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله، ولأنه دائما المواضيع اللي إحنا نحطها في برنامج بيزنس ما تكتملش إلا بوجودكم وباتصالاتكم، فتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 7246-8939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888، وأيضا عبر الرقم الأرضي الآخر 02-48-1119. فجينا اليوم بحلقة جديدة، وهذه دائما ممكن ان احنا السؤال نسأله، فحبيت اليوم اقول لكم، هل سألتوا نفسكم في يوم من الايام ليش المشاريع تفشل؟ فاخطاء البدايات وسوء الادارة وكمان ضعف التخطيط وغيرها من اسباب التعثر، فممكن تكون هذه كبداية لاي شخص حابب انه يفتح مشروع او حابب انه يكمل في مشروع، ممكن تكون هذه الأسباب الأولى اللي نحن ممكن ما نركزش عليها أو إن نحن نتغاضى عنه ونمسك أشياء أخرى. في كل مرة ممكن أنتوا شفتوا مشروع بدأ بحماس كبير، محل جديد يفتح أبوابه، ديكور جميل، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عروض افتتاح وناس تتكلم عنه، لكن فنلاقي بالبداية ممكن يكون كل شيء حلو وجميل، لكن وكمان صاحب المشروع متحمس والموظفين متحمسين أكثر من صاحب المشروع والزبائن موجودين والمبيعات تتحرك، وبعد أشهر ممكن فعلا نجي نلاقي هذا المكان أو بدأ الزبائن يقل عن بهذا المكان، تتأخر الرواتب، تتراكم الديون، بعدين يبدأ صاحب المشروع يقول ممكن السوق تعبان أو أنه يفكر بأسباب أخرى، أو أنه الناس أصبحت مثلا تكذب أشياء أخرى، أو أنه الناس مش معاها فلوس على حسب الظروف أو على حسب الأوضاع. فالمنافسة قوية والظروف صعبة، وفي النهاية للأسف الشديد نجي نلاقي هذا المشروع اللي بدأ بحماس واللي صاحبه كان متحمس بشكل كبير جدا، للأسف نلاقيه ممكن أغلق أبوابه. فهنا المشكلة في إدارة المشروع من البداية. لكن السؤال اللي يستحق ان احنا نتوقف عنده هو، هل المشروع فشل بسبب السوق فعلا، ام ان هناك اخطاء بدأت من اليوم الاول لكنها لم تظهر الا بعد ان اصبح اصلاحها مكلفا. ولأنه بعض المشاريع ما تموتش فجأة، المشروع أحيانا يبدأ بأنه يموت من أول يوم أو أنه يختفي من أول يوم الحماس عند الزباين، ممكن يكون كديكور جميل، كشيء جميل بالبداية شافونه فتحمسوا له وبدأوا الناس تروح أو بدأت الناس تروح لهذا المكان. فقرار خاطئ هنا، ممكن حساب غير دقيق، كمان شراكة لم تدرس بشكل كويس أو ما تمش النظر فيها للمستقبل، فممكن تكون صرفيات أكبر من قدر أو أكبر من قدرة المشروع. فصاحب مشروع يعني بتجيب تلاقيه بيخلط بين أموال المشروع وبين أمواله الشخصية، فهنا كمان ممكن يكون في عنده موظف غير مناسب، ممكن يكون حاول انه يتوسع قبل انه يستقر المشروع، فتجي تلاقيه ممكن يكون فتح هذا المشروع لكن إيش يتوسع. طب خلي المشروع حقك هذا يستقر، خليه يثبت ويشوف انه لا هذا المشروع انا قادر ان انا اكمل به ثابت، فانت بعدين بعد كذا وسع قد ما تقدر عادي. فدائما للأسف الشديد نلاقي من أحسن الأماكن اللي كنا مقتنعين فعلا، أو إن إحنا يعني جذبتنا إحنا هذه الأماكن أقفلت أبوابه، فجيت لاقي أكيد أسباب كثيرة وراء هذا الشيء أو بدايات خطأ دائما وراء هذا الشيء. فلازم إحنا كمان أو صاحب المشروع لما يجي يفك المشروع لازم يفكه وهو عارف إيش بالضبط حابب، أو عارف كيف بيمشي على أي خطة، يحاول يتجنب الأخطاء حتى لو كان ممكن تيجي أخطاء، خاصة على صاحب المشروع بحكم أنه مثلا فتح هذا المشروع ممكن يكون دارسه، لكن على أرض الواقع التطبيق ممكن تختلف عليه شوية، لكن يكون قادر أنه يدير هذا الاختلاف وما يخليش هذا الاختلاف يأثر على الأشياء الثانية. أحيانا ممكن يكون الاختلاف هذا البسيط مؤثر على أشياء كثيرة من ناحية المشروع، فتجي تلاقيه ممكن يتوه من هذه الناحية. فاليوم يعني من مش حابين ان احنا نقول انه المشروع هذا فشل، بس حابين انه نفهم ليش وفين بدأ الخطأ. هل المشكلة في الفكرة نفسها أم في صاحب المشروع أم في الإدارة أم في المال كمان ولا العملاء ولا المنافسة نفسها؟ ف يعني نلاقي أصحاب المشاريع يدخلوا عالم التجارة وهم يعرفوا كيف يبدأوا لكن ما يعرفوش كيف يديروا الشيء اللي هم بدأوا فيه. فهنا زي ما قلنا لكم ممكن تكون في أخطاء، أو أنت مستعد أو أنت درست الفكرة بشكل كامل وشفت نفسك أنك قادر تأديها، لكن بعد كذا وقت التطبيق أو وقت الواقع ممكن يكون اختلف جدا أو اختلفت جدا الفكرة. يعني على أرض الواقع كل شيء يختلف، مستحيل التخطيط زي لما تكون على أرض الواقع، فتجي تلاقي حاجات كثيرة اختلفت، لكن زي ما قلنا أنه انت تعرف تدير هذا الاختلاف، ما تخليش الفكرة اللي انت بنيتها يعني وضليت تخطط لها يعني فترة طويلة بالنهاية تنتهي على هذا الاختلاف. فممكن يكون فعلا الناس يعني توازنهم يروح بسبب هذا الاختلاف البسيط، لكن هم ممكن يشوفوا هذا الاختلاف البسيط كبير عندهم لأنه في حاجة يعني من الشيء اللي درسونه أو من الفكرة اللي درسوها أو فكرة المشروع في حاجة خرجت من الحاجة اللي هم مستوعبين بعقلهم، فتجي تلاقي أنه في لازم أنه التوازن ينزاح شوية منهم. فلازم زي ما قلنا أنه أنت تعرف كيف تدير هذه الأشياء الصغيرة عشان مشروعك الكبير اللي أنت خططت له ما يروحش في لحظة. فهل كل مشروع فعلا فاشل يعني أنه فكرته كانت سيئة؟ أكيد لا، مش ضروري أنه أي مشروع يكون فشل من قبل أو أنه فشل يعني معناته الفكرة كانت سيئة، مستحيل. ما حد أني أشوف من ناحيتي أنه ما حد بيجي يفتح أي مشروع بشكل يعني عشوائي، طبيعي أنه فاتح المشروع وهو عارف أنه أنا حابب أن هذه الفكرة تنجح. فممكن يكون فشلة مش لأنه سيئة، ممكن يكون فشلة لأنه مثلا الإدارة ما كانت بشكل كويس. ألو، السلام عليكم.
1: سلام، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، وانت كيفك؟
1: الله حبيبكم، مساءكم خير إن شاء الله.
0: يا مساء النور، من معانا؟
1: أنا بحمدين. بالنسبة للموضوع حق المشاريع متى تفشل المشاريع،
0: أيوة،
1: هذا بالنسبة لنا حسب الخطة.
0: أيوة،
1: إذا كانت الخطط منظمة ومرتبة
0: صحيح
1: فالمشروع يكون ناجح
0: أكيد.
1: وإذا كانت الخطط يعني تكون والمنظمة في هذا المشروع دائما يكون فاشل. أي مشروع سواء كان مشروع كبير أو صغير أو مشروع إداري أو مشروع أي مشروع
0: صح فعلا
1: لابد أن تكون الخطط منظمة وتكون الإدارة مرتبة وتكون الموظفين مرتبين بهذا واللي يعطي النجاح في المكان هذا.
0: صحيح لازم يكون كل شيء مدروس بشكل كامل عشان بعدين لما تعرف أو يقع في خطأ تعرف فين الخطأ وتصلحه بسرعة.
1: أيوة هو في هناك يعني إخفاضات قد تكون يعني في بعض الخطط لكن يتم معالجتها من طريق التدريب أو التأهيل يتم معالجتها دوب.
0: صحيح
1: يعني ما في الحياة لابد أن الواحد الإنسان يسقط ويقف يسقط ويقف.
0: أيوة
1: ما هو كله أنه وقوف لكن في هناك عيوب وفي هناك لابد إن لابد تغييرها حتى عشان أفضل عشان ما يكون المشروع فاشل.
0: صحيح فعلا
1: فأكثر الأشياء اللي تفشل المشاريع هي عدم الخطط الصحيحة
0: صحيح
1: وعدم التعاون.
0: صحيح فعلا
1: هذا حياكم الله.
0: شكرا لك شكرا كمان لكلامك اللطيف ولرأيك الجميل.
1: الله
0: آمين يا رب. فزي ما قال إنه ممكن يكون التخطيط أو دراسة المشروع هي نفس اللي توقعك بالغلط أو ممكن توقعك بالفشل وإنه فعلا مشروعك يفشل. ألو السلام عليكم. ألو طبعا معنا اتصال الآن لكن بنحاول إن احنا أو إنه يكون معنا الاتصال بحكم إنه الصوت مش موجود. ألو السلام عليكم. ألو ألو للأسف الشديد انقطع الاتصال لكن دائما نحن نقول لكم أكيد منتظرين اتصالاتكم منتظرين رأيكم كمان عن المشاريع أو عن الموضوع اللي احنا نفكه في كل حلقة من برنامج بيزنس. ولكل اللي حابب انه يكون موجود معنا أو يتواصل معنا يتواصل عبر الأرقام التالية 724-689-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-88 وأيضا عبر الرقم الأرضي الآخر 02-841-119. هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشارك نحن في الرأي. ألو السلام عليكم. ألو ألو يا أهلين. طبعا الاتصال لسه موجود لكن الصوت مش موجود لكن بنحاول إن احنا نوصل ل... ألو السلام عليكم. ألو والله للأسف الشديد الصوت الاتصال ما أعرف إيش قصة المكالمة لكن منتظرين اتصالاتكم منتظرين كمان مشاركتكم في موضوع اليوم. فزي ما قلنا إنه مش كل مشروع ممكن يفشل لأنه فكرته فاشلة أو كانت سيئة. هذه أول فكرة خاطئة يجب إنه نحن نصلحها بأفكارنا أو إنه نصححها كمان. خلونا نحن نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو ألو للأسف أنا ما أسمعش الاتصال لكن نحاول إن احنا نرد على هذا الاتصال الآخر ونشوف. يا هلا حبيبي أسمعك استني شوية خليك معي. ألو هلا حبيبي تسمعيني؟
2: أيوة أنا أسمعك.
0: كيفك أخبارك؟
2: تمام يا حبيبي كيف كنتي؟
0: والله تمام الحمد لله.
2: شوفي التلفون الأرضي فيه مشكلة من عندكم.
0: والله يمكن في مشكلة يعني, يعني اللي
2: بالنسبة لموضوعي جدا حلو. خلاص نحن من بعد ما نكون نتابعك ونكون تجار إن شاء الله ونفتح تجارة
0: إن شاء الله. ليش لا
2: إن شاء الله. أوه شوفي مهما كان الإدارة في المشروع مضبوطة أنا أشوف أنه من وجهة نظري أنه أي مشروع ما نفتحه لازم نكتب فيه الدعاية والإعلان.
0: صح صح لازم
2: لأنه يخدم المشروع جدا. هو الآن يأخذ من المشروع مليون المئة.
0: صحيح
2: فعلا. أيوة فما فيش مشاريع فاشلة أو ضعيفة إلا بتكون الدعاية والإعلان ضعيف ما قدمتش فيها حاجة حلوة.
0: صحيح فعلا.
2: أنا من وجهة نظري إن شوف إنه هو بالمقام الأول تجيب دعاية والإعلان لأي مشروع هو اللي ينجحه وهو اللي يفشله.
0: صحيح
2: والله. خصوصا نحن في هذا العصر الآن والتطور والتكنولوجيا أصبحت كل المشاريع كلها نقدر نشوفها عبر السوشيال ميديا.
0: أيوة صح صح.
2: أيوة فده مثلا عرضت لنا صدى صوت فعلى ضوء مهما كان حتى مشروع بسيط ببطة. أيوة. بس الدعايته كانت مكثفة وحلوة.
0: أيوة.
2: صح. من وجهة نظري بس.
0: صحيح فعلا. أنا
2: أشوف
0: شكرا لك حبيبي. شكرا كمان لاتصالك الجميل ولكلامك الأجمل فعلا زي ما قالت خالة أم حمزة. وكمان أنا من بداية الحلقة أقول أنه فعلا الإعلان طريقة الإعلان طريقة إقناع المشاهد الترويج للمشروع أو للمنتج أو لأي حاجة كانت هي عن طريق التسويق والإعلان. هذا فعلا ممكن نحن يعني نشوف حاجة ونقتنع فيه بقناعة تامة وخاصة لما يكون بالشكل كامل متكامل من كل الجهات. فصراحة من صدق يعني التسويق فعلا يفعل فرق عندنا. وجدا في ناس ممكن أقول لك لا عادي مش مهم يعني أو ما يركزش على هذه الناحية بشكل كبير جدا, لكن دائما دائما التسويق للأشياء هي اللي تكذب. نحن دائما على حسب يعني كيف ممكن أنت توصل الفكرة, كيف ممكن أنت تصوره كمان, تصور الفكرة هذه أو تصور المنتج, تصور المشروع نفسه. فأتمنى أتمنى الجوال الأرضي هذا يشتغل كويس عشان أني أسمع هذا الاتصال اللي من أول الإصرار. فحاب أسمع الرأي أني كمان حاب أشوف. ألو السلام عليكم. والله ما لكش حظ. لكن زي ما قلنا انه هذه الفكره او هذه اول فكره لازم انه نحن نصححها انه مش كل مشروع فشل معناته سيء. الو السلام عليكم. الو والله مشكله. الو السلام عليكم. الو والله للاسف اني اسمع صوت وعيني يروح ما فيش فايدة. لكن أتمنى يعني أسمع الرأي من جديد وأسمع الاتصال أو أشوف الاتصال من جديد. فزي ما قلنا إنه مش كل مشروع يغلق أبوابه معناته مشروع سيء, وأحيانا تكون الفكرة فعلا جيدة بشكل كبير جدا لكن التنفيذ أو تنفيذ هذه الفكرة سيء لدرجة إنه مش قادر إنك تستوعب بالتنفيذ كيف ممكن يكون سيء, أو وقت التنفيذ ما تستوعبش إنه أنا اللي كنت أو صاحب المشروع ما يستوعبش إنه أنا اللي كنت أفكر بهذه الفكرة أو أنا اللي كنت أشوف هذا المشروع ممكن إنه ينجح. ليش وقت التنفيذ طلع بهذا الدرجة أو بهذا السوء؟ فخلنا نستقبل اتصال فتحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حيا سهلا فتحي.
3: يا حيا أختمي كنت حياتي لك صراحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
0: يا مرحبا.
3: إيش اللي غيرنا ريادة الأعمال أختمي فين هم طبيعة البرنامج من الإدارة
0: عشان أرجع غنية.
3: إن شاء الله تفعلوا بالخير تقدروا أختي
0: يعني إن شاء الله
3: ربنا يحفظك إن شاء الله ويوفقك من تألق إلى تألق.
0: آمين.
3: صراحة نحن كنا بعيدين كل البعد عن هذا الساعة في 2024. يعني قرار لدي فكرة يعني كذا. أنا أصلا أشتغل في العلاقات التملكية.
0: أيوة.
3: يعني نحن مجالنا في توزيع العلاقات.
0: أيوة.
3: يعني قرار لدي فكرة إن أنا أدخل في مشروع آخر عندي وتجارة يعني مشروع صغير كذا الاستشوارات هذه كذا وأدوات التجميل النسائي في التملكية.
0: أيوة.
3: فبالتالي كنت يعني مبلغ وقدر صراحة ما يكلف $2000 يعني عندكم يختلف كم حسبتين. دخلت في مشروع بسيط كذا حاولت الفكرة يعني درست الفكرة دراسة جدوى وسئلت وطقست شوار كذا فتحت علي محل صغير يعني كذا
0: بعدين
3: يعني وحق الديكور وما الديكور وهذه ما كانش داخلة من ضمن رأس المال يعني فتحت لكن صراحة فشل ذريع يعني وحرام.
0: طيب يا فتحي بما انه انت حاولت بالمشاريع وكذا يعني فكرت وحاولت انك تفتح, فايش شايف اول سبب ممكن يكون اللي خلى المشروع اللي انت كنت تفكر فيه انه يفشل؟ ايش اول سبب انت شايفه او اقوى سبب؟
3: المشروع اللي فكرت به هذا والتجميل هو تقدر تقول انه له طلب يعني كذا في يعني صحيح. الطموح النساء يعني والنساء قد يقدري ما يقنع يعني ثاني كيك يعني ما شاء الله ما شاء الله واصل يعني قوة شرائية لدى النساء واصل يعني احنا عالم الرجال يعني نشتري قد من العيد للعيد نشتري شيء ولا حاجة صحيح. لكن النساء ما شاء الله أكبر شركات العالم ما قدرش تقنع المرأة صراحة لكن عادي يستاهلين يعني. لذلك أختي الذي صدمني أختي نسلين تقدر تقولي انه المحلات اللي يبيعوا في الجمل المحلات الذين يبيعون في الجملة افتهم بكيف
0: ايوه هم اللي ملأ
3: ايوه نحن الذين نشتري منهم يعني تمام
0: صحيح
3: الذين نشتري منهم نبيع تجزئة هم يبيعون بالجملة افتهم بكيف
0: صح
3: يعني يبيعون بالجملة بسعر محدد مثلا السعر قطعة 800 ريال نحن نقول 900000 ريال صح
0: ايوه
3: فبالتالي هؤلاء محلات الجملة الكبار مثلا اللي نشتري من هون يعني بمبلغ وقدره
0: أيوه.
3: فتحوا محلات تجزئة مثلا في أمريكي
0: أيوه.
3: فبالتالي أصبح يبيع السلعة نفس ما نبيعنا إحنا اللي نشتري منهم بالتجزئة فيجي الزبون تجد تقول له مثلا حاجة اللي تشتري عليك 800 ريال تقول له 900 ريال أو 1000 ريال يقول لك بروح محل فلان أجيت أسأل وأتقص ليش يبيع السعر هذا
0: أيوه.
3: أجي أشوف إنه هذا يتبع لل التجار الذين يبيعون بالقبلة فبالتالي انصدمنا صدمة يعني ما قدرناش نبيع شيء يعني يجي الزبون تجاهك مثلا انت تقول له مثلا ب 900 ريال يقول لك بروح اجلا من مكان كذا ب 800 ريال او تسأل نروح نشتري مثلا منه ليش تبيع من كذا نروح نشوف منكم من كذا قالوا صراحة يعني نحن لقينا الى هذا الشيء لانه بعض الاحيان سعر القبلة ما في زباين كثير كذا قررنا نبيع
4: لك معنا وصولك أسرع في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية تواصل معنا
3: 200 دولار يشتري منك وفات 100 دولار حق تحصيل مدينة أو حق زكاة أو كذا
0: أيوه.
3: قلت لك شو مثلا القضايا الشرعية مثلا عاد ما بلغش النصاب وكذا قال له أنت فاتح محل لابد أنك تدفع طيب نحن ما فيش عمل منه أرجع دخلنا دفع يعني أصبحنا كل يوم إلى النازل إلى النازل النازل حتى بداية 2025 أنا في الصيف يعني
0: صحيح للأسف والله ممكن تجد
3: فبالتالي والله انصدم يعني مبلغ يعني كبير مش كبير بالله على مستوانا يعني فبالتالي قبل وكنت أخطبه شيء واللي شيء كان أفضل لي يعني
0: صحيح أحيانا تجد
3: لكن أقول عن جميع الذين يطمحون في المشاريع لا تأخذوا قصتي إنها مثلا هذا مجرد يعني غيظ من فضل من بعض الأشياء لابد أن ننظر إلى الشيء مثلا من جميع جوانبه ما هي الأسباب وما هي المسببات
0: صحيح.
3: التي أدت إلى ذلك
0: كفاية يفتح يعني إنك محاول
3: أنا حاول
0: أيوه.
3: حاول بس تبي تقولي في الظروف الراهنة أختي لما يكون واحد ما يطلبش الله ويأتي مثلا هذا المتهبشين يأخذ مبلغ وقدره
0: صحيح.
3: طيب أنت لك أسبوع هذا المبلغ اللي يأخذ منك أنت لك أسبوع ما طلعته يعني هون يشتري صعبين ضعفين يعني ليش
0: وقبل
3: أحد الثاني واللي بعده كل الناس يشتري لهم مبلغ وقدره وأصبحت في متاهة
0: صحيح والله ممكن يكون الإنسان نفسه عدو الإنسان وعدو نجاح الإنسان
3: لا أختي ما كنا قدك تدرس المشروع من جميع جوانبه لكن تشتكي تأتي لك أختي علي مثلا أشياء أختي في أشياء طارية
0: أيوه.
3: ما كنت أخذ لها في الحسبان يعني
0: صح.
3: مثل هذه الضرائب تكون موجودة في البلد بس هي غير الضرائب أسماء ومسميات أخرى ما كنت أخذ لها احتياط معين أو كذا مثلا
0: صح.
3: طيب لما يجي لك المبلغ تكون مثلا انت ما طلبش الله سبب يعني كذا يجي لك الإيجار مثلا
0: أيوه.
3: يأتي مبلغ يشتري مبلغ حقه الإيجار يعني كاش تملكه
0: أيوه.
3: وانت تشوف انه منتشر بشكل كبير جدا لكن سوق لمشروعك اقنع زبونك تمام
0: صحيح.
3: لابد ان تسأل وتستشير ما تسيش تغامر بسلم فلوسك تربين بها الى الأرض عشان بعدين احتمال ما تحصلها ان شاء الله
0: صحيح فعلا يا فتحي شكرا
3: ربنا يحفظك اختي نيفين
0: ومتألق
3: الى تألق ان شاء الله
0: امين يا رب شكرا لك يا فتحي شكرا كمان لكلامك امين يا رب شكرا لك يا فتحي شكرا لكلامك شكرا لرأيك الجميل ونحن حبايبنا قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا نطلع فاصل اعلاني قصير ومن ثم نعود لكم
4: معنا وصولك أسرع.
5: وصولك أسرع.
4: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني. من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف

0: في المزاج الجديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
10: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
9: الدراسات الإسلامية،
10: الشريعة والقانون،
9: إدارة الأعمال،
10: المحاسبة،
9: الإدارة الصحية،
10: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
9: تقنية المعلومات IT،
10: نظم المعلومات،
9: علوم الحاسوب.
10: سجل الآن عادة كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
5: 022-52-966 أو
10: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقترب منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
11: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: اعلانك معنا، وصولك اسرع.
14: وصولك أسرع.
13: في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
14: في عالم الإعلان.

0: ويا أهلا ويا سهلا، نعود لكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتم الآن تسمعون على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك أو التيك توك وأيضا اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، وتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. لكل اللي حابب يتواصل معنا ويكون معنا في برنامج بيزنس، كمان حابين نسمع رأيكم عن المشاريع أو عن ريادة الأعمال أو عن المواضيع اللي إحنا نحطها، فتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188، وأيضا عبر الرقم الأرضي الآخر 0284111119. هذه الأرقام لكل اللي حابب يتواصل معنا ويكون متواجد في برنامج بيزنس معي أنا نيفين عبد الله من الساعة الرابعة حتى الخامسة عصرا. فكونوا معنا دائما وخلوا رأيكم كمان يكون متواجد معنا. فكنا نتكلم عن ليش المشاريع تفشل. هل نحن أو دائما فعلا نقول لاقي نقول يا الله كان هذا المشروع حلو، أو كان هذا المطعم حلو، كانت هذه الفكرة حلوة، فجأة نشوف هذه الفكرة انتهت، أو المطعم اتقفل، المشروع اتقفل، البزنس هذا ما عادوش موجود. فزي ما قلنا إنه أحيانا تكون الفكرة جيدة لكن التنفيذ سيء، وأحيانا يكون المنتج ممتاز لكن لا أحد أو ما حدش يعرف عنه. زي ما قلنا قصة التسويق هي اللي تأثر عن أو تأثر بالمنتج هذا أو بالمشروع. فأحيانا يكون عندك زباين لكن السعر مش محسوب أو السعر ما يراعيش الزباين. فأذكر تكلمنا في الحلقة السابقة عن إنه ممكن يكون السعر مش مناسب للزبون، ممكن يكون كمان مكان المشروع اللي أنت فتحت فيه المشروع مش مناسب للمكان ذاته. في أشياء ممكن يعني ما تكونش مناسبة من حيث المشروع، وإنت هنا لازم تدرس المشروع من كل جهة. فعشان كذا دائما نحن نسمع دراسة مشروع دراسة مشروع، معناته مش إنت فكرت إنك بتفك مشروع خلاص أنا تاني يوم بقوم وبفتح المشروع وأوكي. لازم تكون في دراسة جيدة لهذا المشروع، في تخطيط، في كيف تشوف بالتنفيذ كيف ممكن يطلع، كأنك تسوي رؤية للمستقبل عبر هذا المشروع. فدائما خليكم عارفين قبل ما تفكوا مشروع إيش ممكن أنتوا تسووا أو كيف ممكن هذا المشروع إنه ينجح. فأني آسفة جدا للأشخاص اللي اتصلوا عبر الرقم الأرضي، لكن نحن نعمل على حل هذه المشكلة وإن شاء الله أسمع أصواتكم وآراءكم كمان. فزي ما قلنا أحيانا يكون عندك زباين كثير، ممكن تكون أنت كاسب هذه الزباين لمرة واحدة، يعني بسبب أحيانا بيكون عندهم زي ما نقول إنه شجن لهذا المشروع أو إيش هذا بالضبط. فجيت لقيه ممكن يجرب مرة واحدة أو يحاول إنه يدفع المبلغ مرة واحدة، لكن بعد كذا يشوف المبلغ مش مناسب معه. غير إنه أحيانا ممكن يشوف المبلغ مرة فوق والمنتج ما يستاهل. فأحيانا تكون كمان المبيعات مرتفعة ومع ذلك المشروع يخسر، وهذه نقطة مهمة جدا. المبيعات مش بالضرورة تكون أرباح. مثلا انت ممكن تبيع بمليون لكن تكاليفك مليون ومئة ألف، يعني مش ضروري انه يعني تستفيد. بعد كذا ممكن انت تمر بأشياء او بخسارة هذا المشروع. فهم اتصال اني قلت استني هذا الاتصال، قلت استني اللهجة اللبنانية وان شاء الله الان اسمع. الو السلام عليكم.
1: الو
0: يا حي يا سهلا.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مرحبتين.
1: يا ميد أهلون وسهلون ومرحبتون.
0: يا أهلين فيك.
1: إيش الرقم الروعة هذا الجديد؟
0: الله الله شفت كيف.
1: أنت قلت داري بتشوفين، أحاول أحاول.
0: أيوة شوفك تحاول.
1: ما هي أنا بحاول ما أزون مرة.
0: الله يخليك يا رب.
1: ما في عندي حاجة اسمها يأس.
0: ما فيش يأس، قدني شفت المحاولات.
1: لا بس في سامع لقبت الرقم اللي قلتوه.
0: كيف؟
1: تحية لك نيفين.
0: تحية كمان لوجودك.
1: يبعث لك الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب. فقدت للدعوة دي.
1: تحية للطاقم يبعث لهم الصحة والمصاري والمشتاكين حبايبنا.
0: تحية كمان والله لوجودك.
1: تحية لأحمد اللبناني هذا الزلمة اللي عم بيدوخ فينا.
0: الله الله أحسن شخص.
1: كيف يا ست الفن؟
0: أيوه.
1: برنامج حلو ورائع، حلقة حلوة ورائعة جدا. نحن نقول بأنه في لازم دراسة للمشروع هذا، دراسة دراسة مستفيضة بشكل عام أول حاجة، وبعدين تخطيط، وبعدين استشارات.
0: أيوة.
1: استشارة من اللي يزوي لهم خبرة أفضل منك وأحسن منك.
0: صحيح.
1: وبعدين إدارة، وبعدين تسويق.
0: أيوة.
1: أنت لازم توالب هذه المعلومات كلها وتقدم إن شاء الله بتكون بخير وعافية بإذن الواحد الأحد.
0: طيب.
1: لا تيأس، لا تحبط من أول عثرة، استمر وبقى تنجح إن شاء الله بإذن الله. ولازم تغير، تجيب حاجة جديد، تغير الشكل، تغير اللون، تغير الدعاية، تجيب شيء جديد. السوق فيه منافسين كثير.
0: لا.
1: بنفس الشكل اللي جبته أنت وبنفس الـ الـ الـ الـ الحاجة اللي جبته أنت، فأضرب حسابك.
0: صحيح.
1: بس سؤال.
0: لا لا شكرا. ما فيش أي سؤال.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل. فأني سعيدة جدا جدا جدا بسماع هذه الأصوات اليوم، سعيدة جدا بإني حاسة نفسي إني فعلا رجعت لوسطهم، رجعت لكلامهم، رجعت لاتصالاتهم الجميل أو الجميلة، وأني فعلا اشتقت لهم كثير والله. وزي ما قال لازم تخطيط، لازم تعرف أنت إيش بتعمل، لازم أفكار جديدة، لأنه فعلا المنافسين كثير في السوق، وإنت ممكن تفتح حاجة فشخص ثاني يفتح حاجة وقريبة لك جدا، يعني مثلا كتصميم يكون قريب لك جدا، لكن ممكن تقول لها أنا الأصلي، لكن هو يكون أنجح منك أو أفكاره مختلفة عنك، بس ممكن تكون أفكار كويسة. فدائما يعني لازم إن احنا نكون عارفين إن احنا إيش نشتي، عارفين الأفكار اللي لازم إن احنا نحطها كأفكار تجديد، ما نضلش بالأفكار نفسها أو بالأفكار اللي هي تحصرنا بإن احنا أو يكون المنتج أو تكون الشركة أو المشروع حقنا على نفس المنتج، على نفس الشيء على طول. فالسيستم هذا اللي ماشيين احنا دائما على هذا الشيء او على السيستم نفسه بدون اي تغيير، ممكن هنا الصراحة كملل. ايوه ممكن، لانه ايش؟ لانه المشاهد او الشخص اللي حابب انه يشتري منك هذا الشيء حابب يشوف حاجة جديدة، حابب يشوف ابداع. فخلونا نستقبل هذا الاتصال. الو السلام عليكم. الو. طبعا أني مش عارفة أسمعك لكن نحاول. ألو السلام عليكم.
2: كاتم.
0: يا أهلين.
2: مساء الخير.
0: يا مساء الفل، يا حي وسهلا. كيفك يا عبد الله؟
2: حمودة هذه.
0: الحمد لله. على فكرة أنا موجودة مش أول يوم هذه، يعني قد طلعت من قبل.
2: أيوة سمعكم، سمعكم من الحلقة الماضية.
0: طيب كيف الأوضاع يا عبد الله عندكم؟
2: الله بخير وعافية، والدنيا أمطار، الدنيا كل شيء تمام.
0: متأكد؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله أهم حاجة.
2: أهم شيء.
0: أيوة يا عبد الله سامع الموضوع؟
2: أيوة الموضوع هذا متميز ما شاء الله، والمواضيع كلها متميزة.
0: إيش رأيك؟
2: هذا يعني المشروع واحد يفكر له، ضروري يفكر بأي مشروع.
0: صحيح.
2: ضروري يدرسه دراسة ويعني ويفكر له ويخطط له. ما يكونش تهور منه يعني كذا يقول فكرت مشروع خلاص انه في دوت سريع.
0: صحيح.
2: لانه المشروع في اليمن، خاصه في اليمن، ما في من يكفلك ولا في من يعني حتى تامين ولا في اي شيء يعني.
0: صحيح.
2: ضروري انك تفكر بمشروعك وما تغامرش بفلوسك اللي هي موجوده. بعضهم يعمل مشاريع ويتسلف الفلوس سلف، يعني مش انه يكون معه فلوس.
0: صحيح فعلا،
2: ولا دخل ولا اي شيء. وأولا يعني قبلنا يبدا المشروع اذا فكر به وشاف انه ناجح، اولا يصلي صلاه الاستخاره، هذه استخير الله ضروري يعني، ويتوفق يعني بكل شيء.
0: اهم حاجه، اهم حاجه هذه فعلا
2: الاستخاره، هذه ضروريه. واشوف انه كثير من يعني المواطنين بالشعب اليمني عندما تفكر انت بفكره يعني مثلا تكون قد تبذل جهد بالتفكير وبالجهد وبي يعني مراجعه نفسك كذا وتفكر تفتح شيء، تشوف انه المواطنين يفكروا بنفس الفكره ويفتحوا جنبك. يعني عندنا واحد قال لو تاجروا اهل المنطقه الغاز هذا بيعدم الليل، يعني تاجروا واحد طلع من هذا الغاز كان الفوانيس قبل وكلهم طلعوا يبيعوا فوانيس، يعني عدم الليل ما عادش ليل من أساسه.
0: صحيح
2: فعلا. يعني كلهم يبيعوا من هذه، يعني إذا عملت مشروع كلهم يفكروا به وكلهم يعملوا نفس الطريقة.
0: أيوة، بس حتى ممكن لو يعني أنت فكرت بحاجة تلاقي ممكن حتى لو في اختلاف قليل لكن نفس الفكرة.
2: أيوة. لكن صح. يعني كل واحد بمجاله، مثلا إذا واحد فتح بخالة واحد آخر يفتح مثلا
0: كل واحد شطارته على فكرة
2: محل ثياب أو محل كذا، يعني يكون تمام.
0: أيوة
2: صح، مجال متخصص.
0: صحيح فعلا، ممكن كمان بنفس الوقت كل واحد يفك يعني نفس المشروع. شكرا لك يا عبد الله، شكرا لكلامك اللطيف ولرأيك. زي ما قال عبد الله ممكن يكون الأفكار نفسه أو نفس الأفكار يا شخص، يا يعني فلان فتح مشروع، الشخص الآخر فتح مشروع نفسه، بس أنا دائما أشوف إنه اللي يبقى واللي عارف يفكر هو هنا اللي بيربح. فدائما ممكن تكون أنت وياه بنفس الفكرة، لكن الفكرة فيه كله أنه أنت كيف تنجح بأنك تكون أو تثبت وجودك. فخلونا نحن نستقبل اتصال العمريات.
3: ألو، السلام عليكم، كيف حالك يا بنت الجانبين؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
3: تمام. الله يعطيك العافيه، سلم لي الصوت هذا.
0: الله يسعدك يا رب ويخليك.
3: الصوت انا ذلك، الله يعطيك العافيه يا بنتي. انا ماليش دخل بالمشاريع ماليش اي دخل، بس انا يعني نسمع صوتي قد والله علم التصديق.
0: والله كفايه اني اسمع صوتك، كفايه اني اسمع اتصالك.
3: الله يعطيك العافيه، يسلم لك وعافيك يا بنتي. الله يسلم لي الصوت يا رب، يا رب اللهم يا سلام يا سلام. الحمد لله نعمين، الحمد لله متأجلتي.
0: الله يخليك يا رب، يطول بعمرك وإن شاء الله دائما نسمع صوتك.
3: خليك يا ربي،
0: يا الله رب.
3: يسلمك بنتي، شكرا.
0: شكرا لك، شكرا لكلامك. الله يعافيك يا رب. يا جماعة سعيدة جدا والله بتواجدكم، سعيدة جدا كمان بكلامكم. كمان زي ما قلنا في المشروع، يعني اللي يبقى هو هنا اللي عارف يفكر واللي عارف يدير المشروع واللي عارف انه هو ايش حابب يبدأ من الأساس. يعني على فكرة ممكن احنا نكون كأشخاص او كناس عايشة وسط ظروف، ممكن اني والله يعني ما كدبش عليكم ولا أروح بعيد فبمثل لكم فيه، ممكن دائما أفكر أنه مثلا قلت ليش ما أفتحش مشروع كده كده، طيب ليش ما أفتح مشروع كده كده. تقريبا أو أكثر الأفكار اللي إحنا نفكر فيها تكون أصلا بلا تخطيط، أنه أوكي ليش أنا ما أفتحش حاجة كده وببدأ فيه وبعمل فيه، بمجرد ما أنا حاطة فكرة أنه أنا ممكن أبدأ بهذا المشروع. طيب فين رأس المال؟ طيب فين التخطيط؟ طيب إيش بالضبط أنت ناوية تسوي؟ المشروع اللي ناوية تفكيه، زي ما قال فتحي أنا فكرت أن أنا أفتح مشروع أدوات تجميل وكذا، لكن أنا ما لاقتش حد من أصحاب الجملة، أو أنه مثلا ألاقي حد أنه يمشي معي أو يساعدنا بهذه الأشياء. فقلت لاقي أنه طيب فين الفكرة، طيب فين الأشياء اللي أنت بعمل بتسويها؟ ما فيش. مجرد ما أنت أصلا أو مجرد ما الأشخاص أصلا فكرت بهذا الموضوع أو بهذا المشروع تقول لك خلاص أنا فكرت أنني أفتح مشروع كذا كذا كذا. فهذه دائما تصير معي على فكرة يعني، لكن الحاجة اللي ترجعني أنه بعدين إيش بسوي؟ طيب أنا فكرت بالمشروع، بعدين فين رأس المال؟ طيب رأس المال نسيبه على جنب. طيب فين التخطيط؟ فين الفكرة؟ إيش مخططة بعدين المستقبل؟ كيف ممكن إنك تمشي بهذه الفكرة؟ كم بتستمر فيها؟ أهم حاجة الاستمرار، أهم حاجة، لأنه في أشخاص بأي حاجة ممكن تصادفهم أو أي عقبة من عقبات الحياة اللي ممكن تجي نحنا، فلقيت لقيه خلاص يعني ما عندوش أمل، فموقف كل هذه الأشياء وموقف إنه خلاص بفكرة المشروع اللي بداها. فهي هنا الاستمرارية كمان لدور، إنه أنت مهما الدنيا خابطتك يمين يسار، مهما عاصفة أجتك وخلتك فعلا تشوف إنك مش قادر تكمل، تقوم تحاول على قد ما تقدر، يعني حتى لآخر درجة أنت لا زلت تحاول، يعني ما قلتش خلاص أنا فشلت بالمشروع هذا أو أنا فشلت بأننا أنجح بهذا المشروع، فخلاص يعني حيث ما العاصفة بتوقفك أنت بتوقف. فهنا دائما ممكن تجي تلاقي فعلا هذه الأشخاص للأسف الشديد حتما بتجي زي ما قلنا العاصفة ووقفتنا العاصفة، فخلاص أنا وقفت هنا ومستحيل إن أنا أكمل. أصلا أنا لو كملت بهذا المشروع أنا عارف نتيجته بالنهاية، أنا عارف إنه ما بينجحش. فتجي تلاقيه فعلا يعني عنده هذه الفكرة. فدائما خليكم عارفين إنه مهما الحياة وقفتكم بمحطة من المحطات لازم إن تكون هذه المحطة أكيد اختبار لكم، وطبيعي أنت كشخص ما تعديش هذه المحطة أو إنك تخليها خلاص متروكة، فلازم إنك تكمل فيها ولازم إنك ترجع من أول وجديد تشوف إيش الغلط. يعني زي ما قلنا إنه ممكن تكون في أغلاط كثيرة من البداية أو فكرة الفكرة اللي عندك ما كانتش كاملة، وزي ما قلنا أنت ممكن تكون تستفيد مبلغ لكن التكاليفك تكون المبلغ هذا وزيادة فوقه. فلازم نكون نحن عارفين كيف نفكر، عارفين كيف ندير المشروع، عارفين إن إحنا لما فتحنا هذه الفكرة أو هذا المشروع أو البزنس هذا ما منفتحش من فراغ. يعني أنت لما أجيت تفكر فيه فأكيد فكرت فيه بأنك حابب تستمر، فلما تجي تلاقي أنه في ضعف بدراسة السوق، ويعني واحد من أكبر مشاكل المشاريع صاحب المشروع يسأل نفسه مثلا أنا إيش أشتي أبيع، زي ما قلنا لازم أنه يسأل إيش الناس حابة أنه تشتري. فحاب أقول لكم حبايبنا والله رغم أني كنت مش حابة أخلص الحلقة لكن للأسف إلى
4: إعلانك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
5: في عالم الإعلان.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

ذهن رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل

0: مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

88.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 13. السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته أيها السادة المستمعون الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة هذا اليوم أيها السادة نستعرض معكم بالشرح والتحليل رواية ظل الريح لمؤلفها كارلوس زافون. تعد ظل الريح موعد لقاء الأول بكارلوس زافون الروائي الأسباني، ولا أنكر أن اللقاء أتى ثماره بأن يعلق في ذاكرتي جيدا، بل بأن يعلق في ذاكرتي جيدا اسم هذا الروائي، وأنا أحصي العدد القليل من الروائيين الذين تترك روايتهم صدى أدبيا جميلا في وجداني وأثرا واضحا في ذائقة الروائية وحصة الثقافية. فقبل الحديث عن مضمون الرواية، يأخذ أسلوب كارلوس زافون بناصية انتباهي لأجده جاذبا منذ البداية اللقاء في الطريق إلى مقبرة الكتب المنسية، حيث يشد زافون وثاق عاطفة القارئ إلى وتد أبرز شخصيات روايته الطفل دانيال، الطفل المسكون بحب الكتب ومطاردة طيف أمه الراحلة بين الذكريات والأحاديث. ظل الريح تروي الحكاية وتلعب دور البطولة في آن واحد عن روائي مغبون كتب رواية ظل الريح التي لم يبق منها سوى نسخة وحيدة يرسلها القدر إلي بين كفي دانيال لتبدأ الحكاية التي تتشابك خطوطها فتلحقها لحلها بلهفة واستماع. تبرز براعة زافون بتزاوج تضاد بين كل تفاصيل الرواية، تضاد الشخصيات وتضاد أقطاب الحياة من خير وشر وتضاد الماضي والحاضر. يرسم زافون شخصياته بعناية فائقة تجعلها متجسدة في وجدان القارئ، كما أن الحبكة المليئة بالعواطف المتعددة والتناقضات الصادقة والحس التشويقي المتسارع لا تترك مجالا للملل. يسرقك زافون بأسلوبه الساحر الذي تولى المترجم معاوية عبد المجيد أمانة نقله، فكان أهلا لتلك الأمانة، بل وجعلها من أجمل الترجمات التي قرأتها، فقد كنت أسهو بين الحين والآخر على أنني أقرأ رواية مترجمة حين أتأمل جمال المعاني والفنون الصياغية بكل تفاصيلها. تجري أحداث ظل الريح بين أحضان مدينة برشلونة، تحملك إلى هناك زمانا ومكانا لتلتحم مع أحداثها وتلقي عليك ظلال مآسي فترة أحداثها من ظلم الدكتاتورية واضطهاد البرجوازية التي تهب عليها رياح الحب مقاومة وحاملة للأمل. ورغم أن شيئا من الفتور أصاب شدي وانبهاري بها في بعض تفاصيل النهاية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تصبح ظل الريح رقما صعبا في صفحة قراءاتي. وتختتم الدكتورة رانيا تحليلها بالقول: قرأت الرواية في 2020 ويبدو أنني في حينها كتبت نصف هذه القراءة، ولكن ذاكرتي الخائنة تخلت عن سبب عدم اكتمال كتابتها، لكنني عدت اليوم للبحث عنها وإكمالها بعد أن هممت بأخذ موعد آخر مع كارلوس زافون تحت عنوان سجين السماء. بهذا أيها المستمعون الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من هذا البرنامج، نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عدنية FM 88.9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
7: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام وعلى أثيرنا 88.9 معنا وإياكم في هذا البرنامج الذي يحكي الكثير والكثير من القصص الملهمة لشخصيات أثرت فينا وفي شخصياتنا أيضا وبتاريخنا ووضعت بصمة بارزة في حياتنا وأصبحوا رموز وهامات عظيمة يقتدى بها. اليوم بنتكلم عن شخصية جميلة جدا وضعت بصمة كبيرة جدا في حياتنا وفي المكتبة الشعرية الأدبية. بنتكلم اليوم عن الظاهرة الأدبية الشعرية والشاعر الوطني والرومانسي الشاعر لطفي جعفر أمان. الشاعر لطفي جعفر أمان هو واحد من أهم مجددين الأغنية العدنية ومجددي الرومانسية في الشعر اليمني. ولد في 12 مايو 1928 ميلادية بمنطقة القطيع بكريتر. درس الشاعر لطفي جعفر أمان المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدن وأكمل الثانوية في العاصمة السودانية الخرطوم، والتحق بجامعة الخرطوم ونال على دبلوم في التربية وحصل على الدبلوم العالي في التربية من جامعة لندن. كانت عيشته في الخرطوم ودراسته فيها لها أثر كبير في صقل موهبته الشعرية وتحديد اتجاهاته بتيار الشعر الرومانسي في الأدب العربي من خلال اطلاعه على أعمال ذلك التيار، منهم إبراهيم ناجي، التيجاني وشعراء المجهر وغيرهم الكثير. عاش الشاعر في عيشة مستقرة وآمنة وأسرة متوسطة الحال، فقد وفرت له جو ثقافي وفني من خلال أسرته وأخوته الذي كانوا محبين للقراءة الموسيقى والطرب، وهذا أيضا ساعد في تنمية ميول الشاعر الثقافية والإبداعية وظهور نابغة في الشعر بفترة مبكرة من حياته. تعددت وظائف الشاعر لطفي جعفر أمان في مجال التربية والتعليم، فقد كان محاضرا في مركز تدريب المعلمين ومفتشا في المدارس وضابطا للمعارف ومسؤولا عن المطبوعات والنشر ومديرا للتربية والتعليم، وأخيرا كان وكيلا لوزارة التربية والتعليم. وبجانب عمله في التربية والتعليم أيضا عمل مذيع في إذاعة عدن عند تأسيسها. تشبع شاعرنا الجميل بالقيم الجمالية الفنية للرومانسية وأخذ يمثلها في شعره، مما جعله يحتل مكانة بارزة بين شعراء الاتجاه الرومانسي في اليمن. كان له تجارب نقدية مارسها عبر كتابات عديدة بعد صدور مجلة المستقبل في عام 1949 ميلادية، حيث وضع النظرية والنقدية في مفهوم الشعر والأسلوب الفني. أيضا كان لديه تجارب شعرية تتصف بالريادة، حيث كتب القصيدة في مرحلة مبكرة من عمره في سن 16 عاما، والتي اتسمت فيه القصيدة بالنضج الشعري رغم صغر سنه وحضرت الوسط الأدبي والشعري العربي. ترك له ثروة شعرية قيمة ضمتها دواوينه، منها بقايا نغم
ويعتبر أول ديوان له صدر في عام 1948 ميلاديا. أيضا الدرب الأخضر، أيضا ديوان كانت لنا أيام، وديوان ليل إلى متى، وديوان إليكم أخوتي.

وكتب القصيدة الخليلية التفعيلية الفصيحة والعامية والنص الغنائي، وقد نشر له قصائد عديدة في مجلة فتاة الجزيرة. ومن أعماله ديوان ليالي وموكب الثورة وأخي كبلوني المزهر الحزين وغيرها من الأعمال الرائعة. رحل الشاعر لطفي جعفر أمان في عام 1971 ميلادية. رحل عنا الشاعر لطفي جعفر أمان، ولكن فنه باق وسيرته تحنى لها الرؤوس احتراما لإبداعه وفنه الذي آمن برسالة العلم والشعر والأدب وأداها بصمت وإبداع يفتخر بها اليمنيون في الداخل والخارج. مستمعينا ومتابعينا الكرام، هذه هي التفاصيل الذي تحتوي على شخصية اليوم، هو النهضة الأدبية والشعرية الشاعر الراحل عنا ولكن باقي في قلوبنا الشاعر لطفي جعفر أمان. في أمان الله. عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: ها الهاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم مجالس تدبر سورة البقرة، وفي الحلقة 13 والتي ما زلنا فيها عن في الحديث عن إبراهيم عليه السلام وبناء البيت. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم بين الله تعالى أن إبراهيم من أعظم وأكمل الناس دينا واتباعا، فقال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إسلام تام، مستشعرا أن هذا أن الله عز وجل هو رب العالمين جميعا. ثم قال الله تعالى في التأكيد على ملة إبراهيم وأنه وصى بها، فقال: وصى بها، أي الملة والتوحيد، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعقوب من هو؟ يعقوب هو أبو أنبياء بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل يعني إبراهيم إسماعيل عليه السلام، ابنه إسماعيل والذي ينتسب إليه العرب، وإسحاق ثم يعقوب والذي ينتسب إليه بني إسرائيل. فبين الله تعالى يعني بيانا لبطلان أمر اليهود والنصارى، وأنهم مأمورون باتباع الإسلام واتباع ملة إبراهيم ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي يعقوب أوصى بنيه بأن يكونوا على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فهم جادلوا في أن كأننا على ملة يعقوب، فقال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. جاء ذكر إسماعيل هنا مع أنه ليس من أبائهم، وإنما تأكيد لأنه على نفس الملة، وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وتقديم إسماعيل هو دليل على أنه هو الذبيح، لأنه جاء قبل إسحاق. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يعني لا تزعموا أنكم على دين هؤلاء الأنبياء وقد خلوا وانتهوا ولهم ما كسبوا، ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عما كانوا يعملون، ولا ينفعونكم ما دمتم على ضلال. ثم بين الله عز وجل ضلالة من ضلالات اليهود والنصارى وزعما من زعمهم إبطالا له، قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني ما في مجال. يقول الله له اتبعوا ملة إبراهيم فيقول: لا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا أيها المسلمون أمة الإسلام، قولوا لهم وقولوا أنتم دائما: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه من أعظم الآيات الدالة على التوحيد والإيمان بالرسل، ولذلك يشرع قراءتها في سورة في ركعتي الفجر. فقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال الله تعالى: صبغة الله. ما هي صبغة الله؟ الإسلام والتوحيد، لأن لليهود صبغة وللنصارى صبغة، فإذا ولد المولود صبغوه صبغة. فقال الله تعالى: صبغة الله، وهي الفطرة والتوحيد، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ثم أمرهم الله تعالى بمحاجتهم في التوحيد، فقال: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. نحن الآن نتفق على أنه ربنا وربكم، ثم لنا أعمالنا بما شرع الله لنا ولكم أعمالكم، لكن ما الذي يفرق بيننا وبينكم؟ ونحن له مخلصون، أما أنتم فمشركون. ثم قال الله تعالى ردا عليهم: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، يعني هؤلاء الأنبياء، تظنون أنهم كانوا على اليهودية والنصرانية؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى هو الذي بعثهم وهو الذي اختارهم وهو الذي اختار لهم الدين، فهل أنتم أعلم أم الله؟
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وذلك أن عندهم هذه الشهادة في كتبهم، في كتبهم أن إبراهيم ومن الأنبياء كلهم على التوحيد ولكنهم يكتبون ذلك. وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأولا الآية تكررت مرتين، المرة الأولى هو في قطع انتسابهم للأنبياء، والثانية في قطع انتفاعهم بأعمال الأنبياء أو ببطلان دينهم وأنهم مخالفون لما كان عليه الأنبياء من التوحيد. نسأل الله يجعلنا وإياكم على ملة إبراهيم على التوحيد، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: ان جل الذنب فانت اجلل
3: يا الله
2: والاوسع حلما تتفضل فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حال

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، تقدم في الحلقة السابقة الحديث عن أن الأعمال على ثلاثة أنحاء: أعمال البر والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بها على ثلاثة أنحاء. ذكرنا النوع الأول وهي أن الأصل فيها السر، والأفضل فيها السر، والمستحب فيها أن تكون سرية، وضربنا لذلك مثالا بالدعاء. وهناك من الأعمال ما يكون السنة فيها الإظهار كالجمع والجماعات والعيدين والحج والجهاد والتعليم، فهذه لا يمكن إخفاؤها. وهناك وهو الثالث من الأعمال ما يجوز فيه الإسرار والإظهار كالصدقات، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا شك أن إخفاءها هو الأصل، وهو أسلم من الرياء وأدعى للإخلاص والقبول. لكن قد يكون هناك مصلحة في الإعلان، كمصلحة الاقتداء وحث الناس على الخير، كما في حديث مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء من الأعراب، جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى صلى الله عليه وسلم سوء حالهم، قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، يعني فضة، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. لكن عليه أن يراقب قلبه حتى لا يداخله حب الرياء الخفي، بل تكون النية الاقتداء به في ذلك العمل. قد جاءت النصوص الكثيرة بالحث على إخفاء ما يمكن إخفاؤه من أعمال صالحة، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل: لا يوم لا ظل إلا ظله. وذكر صلى الله عليه وسلم منهم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت من خشية الله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهؤلاء السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلهم قدموا مراقبة الله والخوف من الله عز وجل على أهوائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ
غضب الرب سبحانه وتعالى. وقد ميز الله تعالى هذه الأعمال الظاهرة ما يصاحبها من أعمال القلوب وهي الدافعة لها. ولذا ينبغي للعبد أن يكون له خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو، وهي من أهم وسائل صلاح القلب وطهارته، لأنها تدل على الإخلاص وصدق التعبد والتجرد لله تبارك وتعالى وإنكار النفس، وهذا ما لا يطيقه المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وهذه من دلائل محبة الله تعالى للعبد، وهي سبب في إعانة العبد على الثبات في الفتن والشدائد ومعالجة النفس للبعد عن الرياء والسمعة، وهي من أكثر الأعمال أجرا وأعظمها أثرا في صلاح القلب وزيادة الإيمان، كما أنها زاد للعبد في آخرته ورصيد له في أوقات المحن والأزمات. في أوقات المحن والأزمات يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الخبيئة من العمل الصالح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتكون بإذن الله سببا في نجاته مما هو فيه من محنة وبلاء. وقصة الثلاثة الذين كانوا في الغار فأطبقت عليهم الصخرة معروفة مشهورة. تظهر أهمية الخبيئة الصالحة كما قلنا في تفريج الكروبات والتوسل بها في أيام المحن والأزمات. وحديث أصحاب الغار يمكن أن نذكره لأهميته وللحاجة إلى الاستدانة بمثل ما فعل هؤلاء، لأنها من وسائل فك الكربات التي قل أن يسلم منها الإنسان. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله تعالى، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرج عنكم. قال: فعددوا أعمالا من أعمالهم الصالحة ففرج الله عليهم. وقد حث السلف على أنه ينبغي للعبد أن يكون له خبيئة من عمل صالح. قال الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبؤ من عمل صالح فليفعل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بثلاثة أمور: فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه، وترك المعاصي، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل. قال عبد الله بن داود: كانوا يستحبون، أي السلف، أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم، لا تعلم بها حتى زوجته ولا غيرها، والله المستعان. أيضا مما يجب مراعاته في الأعمال التي هي من وسائل صلاح القلب الحذر من ترك العمل الصالح مخافة الرياء، وهذا من مداخل الشيطان لترك العمل الصالح، وهي من المزالق التي يقع فيها بعض الصالحين، حتى قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك،
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ومعلوم أن الأعمال التي يقومها بالعبد على نوعين، هناك أعمال القلوب والطاعات وهي الأعمال التعبدية، ومنها طلب العلم وتعليمه وإقراء القرآن والحج والجهاد، فهذه يجب أن يكون دافعه فيها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، كما في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر فيهم النار والعياذ بالله يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا كان يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد، ينزل الله عز وجل للعباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك، أخذت نصيبك، فقد قيل ذلك. قال: ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رسول يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له: ماذا في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذاك. قال: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. بهذا تكون انتهت هذه مدة هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: تدري ايش اكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
8: عدنية اف ام.
9: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة

0: واحد فروعنا في سيئون.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عاد النساء 88.9
5: نفسي من الناس المجروحة.
4: عاد النساء

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: قدرات عقلية خارقة آمن الإنسان بوجودها منذ أقدم الحضارات، والأبرز هي تلك الحاسة الإضافية. إذا امتلكتها فأنت حتما إنسان خارق. ما أقوله يبدو خرافيا أو مشهد من أفلام الخيال العلمي، لكن ماذا إن قلت لكم أن الأبحاث لم تتوقف، وحروب بين الدول الكبرى قامت لإيجاد هؤلاء الأشخاص وتطويرهم. أما ما علموه بعد كل هذه الأبحاث والتطور العلمي نقطة، وما لم يعلموه محيط. الحاسة السادسة. لعل القدرات العقلية الخارقة كانت هدفاً للبشرية عبر العصور، مثلها كمثل إكسير الحياة أو الخلود. فالإنسان الذي طمح إلى أبدية العيش سعى أيضاً لامتلاك قدرة خارقة تميزه وتعطيه نفوذاً على مدى حضارات وسنين. وفي إطار هذا السعي نجد أن الإنسان قد أدخل هذه الظواهر الخارقة ضمن قدراته الإنسانية التي يمكن تطويرها، ورسخها في روايات وأعمال سينمائية ذي طابع خيالي أحياناً. ولكن الغريب أن هذه التخيلات مبنية فعلاً على أسس حقيقية وتاريخية وعلمية. هنا يبرز السؤال الجدلي، هل هذه القدرات الخارقة وبالأخص الحاسة السادسة موجودة حقاً؟ قبل أن نبدأ، ما هي الحاسة السادسة؟ كيف ومتى اكتشف الإنسان هذه الظاهرة في أحداث حياتنا اليومية؟ هل من دلائل على وجودها؟ وما علاقة فرضية الأكوان المتوازية؟ هل آمنت الحضارات والأديان حقاً بوجودها؟ وأخيراً، هل استطاع العلم أن يفسر هذه الظاهرة؟ إذا أردنا أن نعلم ما إذا كنا نمتلك قدرات عقلية خارقة كالحاسة السادسة، علينا أن نعرف ما هي. الحاسة السادسة: الإدراك الحسي الفائق، التخاطر، قراءة الأفكار، الفراسة، وأخيراً التنبؤات. كلها مفاهيم كانت تستخدم لتوصيف هذه الحاسة أو الظاهرة الغريبة. وفي المفهوم العام، الحاسة السادسة هي عبارة عن إدراك مفرط للإنسان بمحيطه عبر حواسه الخمس المعروفة. وبمعنى أدق، هي مجموعة من التأثيرات الخارجية التي تنتقل عبر الجينات، لكنها تأتي مترجمة على شكل أحاسيس خاصة بحدث ما قد يحدث يستشعر الإنسان قدومه من دون أي إشارات أو سابق معرفة. وهو ما تم ربطه عبر التاريخ بقدرات خارقة لبعض البشر تتمثل بالحدس المسبق، التنبؤات أو التوقعات، وأمور أخرى تتعلق باللامرئيات. عبر التاريخ والحضارات شكلت هذه الظاهرة الجدل الأكبر، كونها حاسة غامضة لم يدرك الإنسان حقيقتها أو كيفية عملها، وآمنت معظم الحضارات بحقيقة وجودها وضرورة تفسيرها وتطويرها. ولكن قبل الغوص بعيدا في التاريخ والحضارات، متى وكيف ظهر هذا المصطلح؟ المعروف أن مصطلح الحاسة السادسة بدأ ظهوره في عشرينيات القرن الماضي، ولكنه نسب إلى جوزيف راين بعد أن نشر كتابه الشهير الذي أسماه باسم هذه الظواهر: الإدراك الحسي الفائق، في العام 1934، والذي جاء كنتيجة لعدة تجارب علمية في جامعة ديوك في ولاية كارولاينا الأمريكية تركزت على ظواهر التخاطر التي آمن بها جوزيف، في حين لم يجد لها العلم أي تفسير منطقي. التخاطر، لعلكم سمعتم بهذا المصطلح من قبل أو مررتم به، أليس كذلك؟ نعم، هو ذلك الشعور الذي ينتابك عندما يخطر ببالك شخص ما لم تتواصل معه منذ فترة طويلة، وفجأة تجده اتصل بك أو تلتقي به من دون سابق إنذار. أو مثلا أن تشعر بأن هناك أحد ما خلفك، أو أن تشعر بأن أحدهم ينظر إليك من الخلف ثم تلتفت لتجد أن هناك من ينظر إليك فعلا. هل هذه الأحاسيس هي حدس أم أنه قانون الجذب، كما يظن البعض هو من جذب هذا الشخص من أفكارك إلى حياتك اليومية؟ في الحقيقة هي أسئلة جدلية يلفها الغموض، ولا إجابة حاسمة لها إلى يومنا هذا. وأكثر من ذلك، هذه الظواهر التي تمثل الحاسة السادسة قد تجعلك تفكر أو تشعر أنت وشخص آخر في عالمين مختلفين بنفس الأفكار أو الأحاسيس دون أي اتصال مباشر وفي نفس الوقت، وكأن هذا الشخص هو انعكاس حقيقي لك في مكان ما. هنا ذهب البعض للاعتقاد بوجود رابط بين الحاسة السادسة وظاهرة العالم الموازي. سمعنا عنها جميعا من ذي قبل، هذه الظاهرة التي يلفها الغموض وجدل كبير لا أحد يعلم. وللإشارة سيكون لنا لاحقا حلقة خاصة سنشرح فيها بالتفصيل فرضية تعدد الأكوان والعوالم المتوازية، ولكن الغريب أن تلك الأحاسيس الغامضة التي نشعر بها ونحاول فهمها كانت عبر كل العصور والحضارات ظواهر آمنوا بوجودها، وأكثر من ذلك سعوا جميعا إلى تطويرها والاستفادة منها. وكان من يمتلك واحدة من هذه القدرات الخارقة تفتح له القصور الملكية أو يرجم حتى الموت. غريب، عندما ميزنا الله عن باقي الكائنات بالعقل كان على الإنسان أن يفهم آليات عمل هذا العقل والتي هي معقدة جدا، بحيث حاول منذ الحضارات القديمة كالإغريقية والبابلية وغيرها تفسير الميكانيكية التي يعمل بها العقل والاستفادة من القدرات الخارقة التي قد يتميز بها. لنرجع قليلا عبر التاريخ ولنرى كيف فسرت الحضارات القديمة ظاهرة الحاسة السادسة. في الواقع أغلب الحضارات وبينهم بلاد ما بين النهرين والفراعنة والصينيين القدامى آمنوا بوجود الحاسة السادسة وعملوا على تطويرها من خلال تناول أعشاب برية، ومن بينها الفطر البري أو ما كان يسمى بالفطر السحري، والذي كان في اعتقادهم يعزز قدرة تواصل الإنسان مع محيطه من البشر أو الطبيعة ويساعدهم على التأمل إلى أبعد المستويات، وبالتالي تقوية قدراتهم العقلية والتميز. أما بالنسبة للحضارة الهندوسية فقد توارثوا عرفا قضى بوضعهم نقطة حمراء في منتصف جبينهم. هل سبق أن تساءلتم عن سر هذه النقطة؟ ربطت الحضارة الهندوسية بين الحاسة السادسة والعين الثالثة أو عين العقل، والتي تعرف في يومنا هذا بالغدة الصنوبرية. الغريب أن بعض العلماء فعلا آمنوا بهذه الغدة وليس فقط الهندوس. فمثلا اعتبر الدكتور جوزيف سينيل في كتاب الحاسة السادسة أن الغدة الصنوبرية هي حقا مصدر الحاسة السادسة. الهندوس اعتبروا أن هذه العين الثالثة هي المسؤولة عن الحاسة السادسة التي يعتبرونها حتى اليوم من الأمور المقدسة التي تساعدهم على اكتشاف العالم المحيط بقدرات العقل الخارقة عبر التأمل، الذي يعتبر بدوره من الطقوس الثابتة لديهم حتى يومنا هذا. ولذلك هم يضعون هذه النقطة الحمراء على جبينهم في إشارة منهم إلى مكان وجود العين الثالثة في منتصف الرأس. هذا ما اعتقدته بعض الحضارات فيما يخص الحاسة السادسة. ولكن ماذا عن الأديان السماوية؟ هل اعترفت بوجود هذه الظاهرة؟ في الديانة اليهودية تم ربط الحاسة السادسة بما أسموه السيكل أو السيخل، وهو تعبير يعني الحكمة أو قوة الإدراك والقدرات العقلية الخارقة. وهم آمنوا بإمكانية تطوير هذه القدرات لدى الإنسان، واعتبروا أن هذا التطور هو السبيل للارتقاء نحو السمو. لذلك هم لا يؤمنون بها فقط، بل هم يعتبرونها من الثوابت في الديانة اليهودية. أما في ديننا الإسلامي فقد حاول بعض المفسرين التلميح إلى وجود الحاسة السادسة في معتقدات الدين الإسلامي، مثل الدكتور وسيم سيف الذي اعتبر أن الإسلام تحدث عن الحاسة السادسة في حديث نقل عن رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه: اتقوا فراسة المؤمن، فإن أصابت فإنها لا تخطئ. ولكن هذا الحديث بحسب الدكتور وسيم سيف أيضا يعتبر ضعيف السند، إلا أن الثابت العرب كانوا مبدعين في علم الفراسة الذي يعتبر من العلوم الباطنية، والذي يسمح عبر قراءة ملامح الوجه بمعرفة صفات شخصية الإنسان وأفكاره وأطباعه. ولعل هذا العلم أو القدرة هو ما اعتقده بعض المؤرخين أو ربطه بالحاسة السادسة. ولكن في المقابل وبالنظر إلى مفهوم الحاسة السادسة وربطها ببعض القدرات مثل التنبؤ والعرافة، فإن الدين الإسلامي رفض الاعتراف بكل هذه الظواهر واعتبرها تفوق القدرة البشرية، ووصف كل من يدعي امتلاكها بالكاذب. بقيت هذه الظاهرة محط جدل واسع عبر التاريخ والعصور وصولا إلى اليوم. ففي العصور الوسطى كان من يدعي امتلاك هذه القدرات قد يقتل بتهمة الترهات، أو كما قلنا سابقا قد تفتح له القصور الملكية بصفته عرافا أو مستشارا ملكي، وذلك بحسب المعايير أو الأحكام الكنسية آنذاك. ولعل أبرز هؤلاء العرافين الذين اشتهروا في تلك الحقبة كان الفرنسي ميشيل دي نوستردام أو نوستراداموس أو عراف الرعب. هذا العراف أصدر كتابه الشهير بعنوان النبوءات في القرون الوسطى، وتحديدا في العام 1555، وفي هذا الكتاب العديد من التنبؤات أو التوقعات التي لا تزال تصيب إلى اليوم، ولعل أبرزها في تلك العصور حريق لندن العظيم الذي حصل في العام 1666، أي بعد أكثر من 100 عام على إصدار نوستراداموس لكتابه. وفي عصرنا هذا ما فسره البعض من كتاب هذا العراف أنه تنبأ بأحداث عديدة، أبرزها ما حدث في 11 من سبتمبر من العام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يعرف بحادثة برجي التجارة. كل هذه التوقعات وغيرها الموجودة في كتاب هذا العراف الفرنسي اعتبرها العالم حدث وقدرات خارقة، بينما فسرها نوستراداموس أنها توقعات اعتمد خلالها على قراءة علم الفلك، الله وحده يعلم. بقي جدل الحاسة السادسة قائما وصولا إلى عصرنا الحديث، حيث أدخلها الإنسان المعاصر ضمن الحروب كسلاح قالب للموازين، ودخلت ضمن قائمة التسابق على التسلح. كيف؟ أنصتوا لهذه المعلومة. دخلت هذه الحاسة ضمن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في منتصف القرن الماضي، وبدأ التسابق لاكتشاف هذه الحاسة ومن ثم استخدامها في الحروب، تماما بنفس أهمية حرب الفضاء التي كانت دائرة بين الطرفين. فقد أنفقا ملايين الدولارات لاكتشافها عبر تمويل مشاريع أشخاص ادعوا أنهم يمتلكون هذه القوة الخارقة، وكان الهدف من هذا التمويل هو الكشف عن المنشآت والأسلحة السرية الجديدة لكل منهما. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، وخلال الحرب الباردة كانت الحكومة الأمريكية تنفق حوالي 6 ملايين دولار على دراسة القدرات الخارقة كالحاسة السادسة والتخاطر، كما أنها في العام 2014 أنفقت حوالي 4 ملايين دولار على برنامج بحثي للتوسع في دراسة الحاسة السادسة التي أسموها حاسة العنكبوت للاستفادة منها في المارينز وقوات البحرية. ولكن مع مرور الوقت وبعد هذه الأبحاث والتطور العلمي، هل يمكننا القول أن هذه الجدلية قد حسمت؟ أو بالأحرى، هل استطاع الإنسان أن يثبت إن كانت الحاسة السادسة حقيقية أم مجرد وهم؟ العلم اليوم توصل إلى نتيجة مفادها أن الحاسة السادسة هي تلك القوة التراكمية لكل حواس الإنسان الأخرى، سواء كانت البصر أو السمع أو الذوق أو اللمس أو الشم، حيث تتناغم كل هذه الحواس لتعزز شعورك بالمعرفة الداخلية، فهي لا علاقة لها بالتخاطر أو الفراسة أو التنبؤ. وأكدت دراسات أمريكية أن هذه الحاسة هي تراكم للمعرفة تتناقل عبر الجينات، واستندوا في دراستهم إلى الحيوان، حيث اعتبروا أن الفيل مثلاً عندما يكون صغيراً يستطيع أن يتحرك آلاف الأميال للوصول إلى المياه دون أن يعلمه أحد، وذلك لأنه اكتسب هذه المعرفة عبر الجينات تماماً كقدرة الحيوانات على الصيد من دون معلم. ولكن المفارقة أن الحاسة السادسة عند الحيوان ترتبط بالغريزة، أما عند الإنسان فإنها مرتبطة بالوعي. هنا ركزوا معي، أشارت الدراسة إلى أن عقل الإنسان في يومه الطبيعي يعمل في منطقة اللاوعي، وبالتالي فإن تطور الحاسة السادسة عند الإنسان ممكن عبر التركيز على الوعي. ولذلك فإن أصحاب التبصر أو التصوف أو الصلاة التي تعتبر اتصالا روحيا مع الرب، أو الذين يمارسون رياضة اليوغا مثلا، قدرتهم على تطوير هذه الحاسة تتفوق بشكل أكبر بكثير عن غيرهم، وذلك لأنهم يتفاعلون مع محيطهم عبر منطقة الوعي. بمفهوم مبسط، مثلا القدرة على معرفة ما إذا كان أحد يقف خلفنا من دون النظر إلى الوراء تعتمد على بعض العوامل الطبيعية والمعرفة المسبقة المرتبطة بحواسنا الخمسة التي سبق أن اكتسبناها عبر الأجيال وتناقلناها عبر الجينات. هذه المعرفة المكتسبة توجد فعلياً في منطقة الوعي، لذلك القدرة على ولوج هذه المنطقة هي التي تميز الأشخاص الذين يتمتعون بهذه القدرات عن غيرهم. إذا استطاع العلم أن يفترض تفسيرات بعض الظواهر المتعلقة بالحاسة السادسة وربطها بالمعرفة الموروثة، ولكن ماذا عن غير الموروث الذي يمكن للإنسان أن يتوقعه؟ ما هو مصدر هذه المعلومات في عقلنا؟ ذلك الإحساس بحدوث الشيء قبل وقته، من أين يأتي؟ كيف تتكون هذه المعلومة؟ أو على ماذا اعتمد عقلنا عند إصدار أحكامه؟ هنا الجدل يطول. علمنا شيئاً وغابت عنا أشياء، والعلم عند الله تعالى. إذن أصدقائي، كل ما تريدون معرفته عن الحاسة السادسة ذكرناه، ولكن هل تتوقعون أن يجد العلم مستقبلاً الإجابة على كل هذه التساؤلات؟
0: عدنية FM، عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: إعلانك معنا،
1: انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
7: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88
1: اليوم اهم شي الليله تعدي. يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
0: عادل يا اف ام.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوسط
1: والجودة. يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم.

0: قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 88
4: يا علقة
3: الجميلة
4: الكارثية الكارثية الكارثية
3: عدم يا اف ام.

0: عدنية اف ام
1: اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المجلس التنسيقي يعزز المشاركة المجتمعية والحوار في عدن. باحث اعتماد التعليم الإلكتروني في مؤسسة التعليم الفني. محافظ عدن يبحث حماية ممتلكات الدولة وتنظيم ملفات العقارات. تدشين ترميم المجمع المهني لذوي الإعاقة في عدن. صحة لحق واليونيسف تتفقدان مشاريع صحية بالمحافظة. جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى للحوار والتعايش المجتمعي. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ أن المجلس التنسيقي يمثل إطار استشاري يساند السلطة المحلية ويرفع احتياجات المواطنين ويعزز المشاركة المجتمعية والحوار. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي ناقش أداء المرافق والقطاعات الخدمية، مع التجديد على التنسيق المؤسسي وتنفيذ التوصيات وتحسين الخدمات ودعم التنمية والاستقرار في العاصمة. ناقشت قيادة قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني في عدن آليات اعتماد التعليم الهجين والإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبحث الاجتماع إنشاء منصة وطنية مركزية ووضع الإطار القانوني ومتطلبات الترخيص وربط إدارات الوزارة والمعاهد شبكية، إلى جانب اعتماد المدربين وضمان جودة البرامج وتحسين مخرجات المؤسسات التدريبية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع قيادة هيئة الأراضي أوضاع أراضي وعقارات الدولة وسبل حمايتها من التعديات ومعالجة الاختلالات وفق الإطار القانونية. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين أداء فرع الهيئة، وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للجهود الهادفة إلى تنظيم الأراضي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. دشن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف ترميم وتأهيل المجمع المهني لذوي الإعاقة في المنصورة بعد نحو 30 عاما دون ترميم شامل، واطلع على ورش

المجمع وأقسامه مؤكدا أهمية تحسين خدمات الرعاية والتدريب والتمكين ومتابعة احتياجات العاملين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة. استقبل مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر وفدا من اليونيسف والجهة المانحة للمشاريع الصحية لمناقشة مستوى التنفيذ، وشملت الزيارة مخازن التحصين ومشاريع في مستشفى ابن خلدون بهدف تقييم الإنجاز والجاهزية، مع التأكيد على استمرار الدعم وتأهيل المنشآت وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تستعد جامعة سيئون لتنظيم منتدى للحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي في 16 من سبتمبر بالتعاون مع اتحاد جامعة البحر الأبيض المتوسط، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي وبناء السلام وإبراز الإرث الثقافي لوادي حضرموت بمشاركة أكاديميين وطلبة وجامعات عربية ومتوسطية ومنظمات وشخصيات اجتماعية وثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبدالله.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسيراميك

0: اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

0: ودعك انت.
1: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: انا ساره محسن عندي 33 سنه، كنت لاخويا كل حاجه بعد وفاه ماما.
4: انا بقى اسمي محمد عندي 29 سنه،
5: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا اكتر من سمير سماجه ده.
4: دايرتني انا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. ايه ده انت ليه؟ انا لا يا حبيبتي توكسيك دي يعني عندي شويه مشاكل يا عمته. انت فهمتي ايه؟ لا مشاكل التوكسيك ده مشاكل عصبيه، دي حاجه. عمته انا مش عايز اتجوز وخلاص.
6: وانت بقى بتشتغل ولا صايع زي الواد اللي جوه ده؟
7: لا يا طنط بشتغل، انا عندي شركه اعلانات صغيره كده يعني على قدي.
8: انا هطلب علبه كشري كبيره وخمس سندوتشات كبده.
6: لا مع نفسك انت بقى، انا هروح اجيب لك ازازه وشريط جورج وسوف عشان تكملي موقف عبود اللي انت عاملاه ده.
8: يا ظريفه.
9: الحلقه 13.
4: صباح الفل يا سيدي.
8: صباح الفل يا سور.
4: محمد انا حاسس اننا بنحارب.
8: هو الموضوع اصعب فعلا من اللي كنت متوقع.
4: طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تيجي ندور على النت. طيب
8: نكتب ايه يا سار؟ نكتب ايه؟ جوجل جوجل كيف ابدل جسمي يا اختي؟ دي فيها تهم، مباحث اداب الانترنت هيجوا يقبضوا علينا. هو ما فيش القسم ده، بس هيتعمل مخصوص عشان السيرش تيرم ده.
4: طيب خلاص ننزل ندور على الساحرة في الشارع.
8: لا ندور على جوجل اسهل.
4: طب انا عايز حل يا محمد، انت ما بتعملش حاجة.
8: يعني هو انت اللي بتعملي حاجة يا سارة؟ ما انت بوظتي حياتي برضو.
4: حياتك ايه يا ابو حياد؟ انا مستلماها زفت اصلا، هي دي كانت حياة؟ اخرك تلومني على بطولة البلاي ستيشن بس، دي الحاجة الوحيدة اللي بوظتها فعلا.
8: لا والله، والحفلات والخروج والشغل.
4: طب بس بس بس بس احنا بنتخانق ليه اصلا؟ احنا محتاجين نقف مع بعض مش نتخانق. اتفقنا على هدنة، بس انا شايفة انها ما تبقاش بس هدنة.
8: امال ايه؟
4: نبتدي نشوف بقى ممكن نعمل ايه في حياة بعض. ايه الفرق اللي ممكن نعمله لو انت شايف ان حياتنا سهلة وانا شايف ان حياة الرجالة اسهل؟ طيب ما تيجي نتعلم يعني نجرب، هنشوف هنسوقها ازاي.
8: هي مصطلحات كبيرة وواقعية بس اقنعتيني. ها هنعمل ايه؟ دي سلمى ردي بقى، دي وقتك اهو. ها وريني.
4: اوف انا مش عارف اعمل معاها ايه، البنت دي اتمة جدا. عجبك على ايه؟
8: دي بقى مش لاعب. انا عايز دي.
4: عايز دي ايه يا ابني؟ ايه عايز دي؟ ايه الكلمة العنصرية اصلا دي؟ ماشي. الو؟ ايوه سلمى، نتقابل في الكوفي؟ انا بحب الكوفي جدا اصلا. لا في بنزين. ليه في نتقابل في بنزينه ليه؟ ما نقعد في حته فيها هوا. كل اصحابك بيقعدوا في بنزينات دلوقتي؟ طب يلا انا ساعه هكون جاهز، قصدي ساعه هكون جاهز يعني انا لابس اصلا. يلا باي باي باي.
8: حلو يا ساره، ابتدي اشتغلي. هتجيبي لي سلمى في شوال؟ هجيب لك ايمن في شوال حرفيا.
4: ماشي، بس النهارده في الشغل حاول تكسب البورد باي شكل.
8: ماشي حلو، يلا بقى نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول سي زي لعبه الطايره.
4: القرف ده، ايه التفاهه دي؟ العيله دي دمها تقيل. ليه؟ باي يا محمد باي، هتفضل تافه على فكره. تافه؟ ها يا تافه. سي
10: دبل شيف
11: دبل شيف.
4: هاي سلمى ازيك؟
11: هاي محمد، بقولك ايه، بما انك يعني توكسيك ميل وكده عايز اخد رايك في بعض اللاينات في السكريبت الجديد بتاعي.
4: هو انا بالنسبه ليكي مجرد مصلحه؟
11: لا او هو انا بالنسبه ليك مجرد مصلحه برضو.
4: ازاي بقى؟
11: انت نازل معايا عشان انا مجرد بنت حلوه انت عايز توصل لها، وانا نازله معاك عشان سكريبت.
4: مش عارف احترم صراحتك ولا احدفك بالطقطقه.
11: تقطوع؟ نعم.
4: مش قصدي يعني احدفك بجد تسكناه يعني عن المضايقه، بس ليه الصراحه دي يا سلمى؟
11: عشان انا وانت عارفين الحقيقه، فليه نلف وندور؟
4: طب اقول لك حاجه، اقسم بالله العلي العظيم انا مش نازل النهارده عشان انت بنت حلوه وانا عايزه. ممكن في ناس تانية عايزاكي، بس انا النهارده لا.
11: النهارده؟
4: ايوه انا النهارده نازل كاننا اصحاب وعايز افضفض لحد وعايز حد يسمعني، مش اكتر من كده والله.
11: سوري يعني، بس من امتى يعني انت عمرك ما بتتكلم عن حياتك الشخصيه وعمرك ما بتتكلم جد اصلا، وبتستخدم الافيهات عشان تخبي شخصيتك من الناس، فانت توكسيك بس بضحك.
4: على فكره هي مش غلطته انه توكسيك، قصدي مش غلطتي اني اتربيت على كده. اتربيت ان الراجل ما بيعيطش، واتربيت اني ما اقولش اني ضعيف، ما بينش يعني اني ضعيف، بس كل الناس بتبقى ضعاف في اوقات. اتربيت اني ما توترش حتى لو هموم الدنيا كلها على كتفي، ولو توترت ما بينش. اتربيت اني ما اقولش مش قادر، مع اني ساعات ببقى مش قادر، زي دلوقتي مثلا انا مش قادر، تعبت خلاص، مش عارف المفروض اعمل ايه ولا ابقى مين، وامتى بقيت تاه التوبه دي. والاول بره ما اعرفش طريق واضح للنجاح، يعني انا تعبت بجد يا سلمى، فهماني كويس؟
11: محمد انت بتعيط؟
4: ايه ده يا لهوي. لا مش بعيط خالص،
11: لا لا لا
4: لا فعلا مش بعيط، دي دموع الفرح اللي انا قاعد معاكي وبنتكلم.
11: لا لا بص، عيط عادي بجد بجد عادي. انت عارف يعني انت كبرت في نظري قوي بجد، يعني بقيت شايفاك بشكل تاني خالص لما انت you expose yourself كده وعيطت، فاهم؟
4: بشكل تاني خالص؟ يعني انا في عينك دلوقتي شكلي احلى؟ يعني اكمل عياط ولا ايه؟ بس انا تعبت بجد، يعني عايز حد يساعدني يا سلمى، انا مش عارف اكل سوشي، محدش بيحب السوشي، انا الوحيد اللي بحبه وغالي جدا في المطاعم يا سلمى، يعني بحب حد يبقى يشارك معايا حتى.
11: انا كمان بحب السوشي.
4: بتهزري؟ انتي بتهزري؟
11: لا بحبه فعلا.
4: طب ما تودينا نتنين ناكل سوشي. ازفت كافي، ايه اللي جايبانا هنا؟ يلا في بنزينه، انا جاي اشرب قهوه ولا اشم بنزين، يلا بينا على اي مطعم سوشي.
11: يلا بينا على اي مطعم سوشي.

0: ماشي.
1: ايه الكلاوي يا بني ادمين؟
2: ازيك السو؟ عرفتي اخر الاخبار؟
1: ايه؟ ايمن اتحول لسحليه؟ والنبي قولي اه، ولن اخرج غير لما اقول سبحان الله.
2: يا ريت. جابوا بنت جديده في الاكونت مانجمنت تيم.
1: لا خبر مهم جدا الحقيقه.
2: طبعا دي شكلها حربايه. هو التيم ده ما فيهوش حد عدل على فكره، كلهم بنات وحرابيق، تحس انها صفه اساسيه عشان يعدوا من الانترفيو. انت بتحربقي وبتزني؟ اهلا بيكي في شركتنا. غير كل ده بقى شكلها كده مش مريحني، عايشه في الدور، كلها براندات في براندات، حاجه كده احداث. والرجاله بقى ما صدقوا بجد تيجي واحده اوفر عشان يتلموا عليها. شويه رجاله سطحيه ما بيهمهمش غير المظهر.
3: هو في احلى من كده؟
1: واسمها ايه بقى البت الاوفر دي؟ عايزه اشوف تفاهه الرجاله كده.
2: ساندي، متخيله؟ حتى اسمها مايع زيها. ساندي. المهم عندي ليكي خبر تاني مهم بكتير.
1: قولي اي حاجه مهمه ابوس ايدك.
2: الغربان قاعدين جوه في مكتب ايمن.
1: اهلا اهلا، يلا نهبط المعبد.
2: مش عارفه عايزه ايه يعني بصراحه، بس فكرتيني بمعبد يوناني زرته في سفريتي لليونان من سنتين. انت مش متخيله الاسعار هناك، والسفر سهل قوي، بس مفيش نايت لايف قوي الصراحه مقارنه بدبي. يعني مشكلتي معاه انها صناعيه قوي، جمالها مش حقيقي، بس جميله برضو، ومن الدول اللي عايزه ازورها برضو بصراحه. وحاسه ان انا
1: منى معلش معلش والنبي هقطع حصه الجغرافيا دي عشان عندي حصه تاريخ.
2: ازاي يعني؟
1: هوريهم الاحتلال الفرنسي اتعمل ازاي، بس بقى بالعربي. يبقى الاحتلال العربي اتعمل ازاي؟ هو كان في احتلال عربي؟ مش مهم، مش مشكله، انا جاي. صباح الفل يا مملكه.
4: صباح الفل يا سينيوريتا.
1: الكلام على ايه؟
4: لا الكلام على حاجات مش هتهمك. بلاي ستيشن، لعبه جادو فور الجديده.
1: لسه نازله بي سي اخيرا بعد سنين بلاي ستيشن، بس اتبسطت والله انها نزلت على ستيم.
5: ايه ده؟ انت عارفه انها نزلت على ستيم؟ انا عايز اجيبها قوي.
1: اتقل بقى يا كبرنا، ما تجيبهاش دلوقتي. هتعمل ستور تركي، الاسعار ارخص بكتير، وهتشتريها هي هي.
5: ايه ده فعلا؟
4: ايه ده، ثانيه واحده بس، الستور بتشتغل بالاي بي، هيعمل ازاي في ستور تركي؟
1: هو بقى كده يا مملكه، سهله يا ليمونه. هتقولي ليه ليمونه؟ هقول لك، كنت هقول لك ايمونه، بس لقيتك مزز وبتخليني اشعر فخليتك ليمونه. هتنزل في بي ان وتخش على اي بي تركي وتفتح ستيم، تعمل اكاونت، وبالسلامه احلى الاسعار عليك يا مملكه. اعمله لك دلوقتي من على اللاب؟
5: بجد برافو يا ساره، سهله كده،
1: مفيش حاجه تصعب علينا يا مملكه.
4: الله، انت هتلعبي بقى اللعبه يا سينيوريت.
1: عيب يا ليمونه بقى.
4: طب ساره تعرفي تلعبي بقى حاجه على كده؟
1: ليمونه ولد، انا بلعب اي حاجه انت بتلعبها احسن.
4: هو ده يا سينيوريتا. طب يلا بقى، فيفا بكره بعد الشغل، هنا على التلفزيون الكبير هجيب البلاي ستيشن ونعمل بطولة.
5: بس أيمن حريف قوي.
1: يلا بينا جدا، بطولة بكرة.
4: تلعبي أونلاين بقى؟
1: على قدي، ديفيجن 1.
4: أنت مين محفظك الكلام؟
1: بكرة هقول لك وأنا بزعلك.
4: يبقى بكرة، واللي يخسر فينا أنا وأنتي يعزم الباقي على أي أكلة بمزاجه.
1: ضن يا قلبي.
6: دبل شيفت.
7: عملت ايه؟ طمني، انا قاعد على اعصابي.
1: قبل اي حاجه، ايه منى دي؟ ها؟ ايه؟ ومستحملاها ازاي؟ دي كقلت دماغ امي.
7: يا ابني والله طيبه، والله طيبه، هي رغايه شويه بس قلبها ابيض.
1: شويه؟ حرام عليك يا شيخ، دي ما بتفصلش، بتدخلي من موضوع لموضوع لما خلاص هنك.
7: سيبك من منى بقى، يلا قولي عملت ايه مع العصابه.
1: يا بنتي عيب عليك. اخوكي جامد جامد وظبط الدنيا، واتفقت معاهم على ماتش بلاي ستيشن جامد.
7: بلاي ستيشن ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، بلاي ستيشن ايه اللي ظبطته؟ هو انت رايح مركز شباب؟ دي ايجنسي يا ابني.
1: اسكت انت، انا عارف انا بعمل ايه. البورد بعد الماتش هيبقى في جيبي. طمنيني انت بقى على سلومه، عملت ايه معاها؟ ها؟
8: عيطت.
1: نعم، ضيعتي مني البيت، هتقول عليا ايه دلوقتي؟
7: بس يا اهبل، ضاعت ايه؟ دي شافت قد ايه انت جواك كويس، مش عارفه ازاي. انا هفهمك حاجه، البنات الفيمينست بيحبوا الراجل المختلف اللي مش ماشي على جو انا راجل قوي وعايز ابقى جامد قوي والجو ده.
1: بنت اللعيبه، ما كانتش في دماغي خالص دي.
7: دماغ ايه؟ هو انت عندك دماغ اصلا؟ انا مستلمه زريبه يا بابا.
1: طيب بعد ما عيطت ما خدتنيش في حضنها وطبطبت عليا كده؟
7: مفيش فايده فيك يا محمد، هتفضل تافه واحمق. يا احمق.
1: طب ما ايه بقى؟ ده احنا طلعنا جامدين وكل واحد فينا عارف يظبط حياة التاني. ما نكمل شوية في اللعبة دي.
7: نكمل.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: Rachid.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: الفقرات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
5: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع سيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بنافع العود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين

Hey.

عمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

ألف آه يا جدع لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب. الصبر طيب أنا رايح

وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهود. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة

السماء ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان قالت عليك يا جدع.

جبى في اتنين قلوبهم دور وشوية مأمور خواج أحمر وبعيون دور شهد وقال اللي قاتل هو ده ندهم

لدهم عرفوا لدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكسروا قيودهم ودوا

يا سلام رابط عتاكر خطر الكل قال له تمام وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكرة حيجي لكم غيره وأشر على الورق زعلان

هبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك طماتك في حناني وهبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاء.
1: أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها.
2: مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.